مع إن الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب. لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. ما سنقدم ليك يا ربي إلا ذبيحة الشكر والحمد لأنك اخترتنا من وسط هذا العالم لكي نكون أولاد وبنات ليك. نشكرك لأنك أعطيتنا روحك القدوس الناري وهبتنا يا ربي مع رسلك أن نتمتع بالميلاد الجديد، ليس يا ربي حسب الجسد ولا من مشيئة رجل، ولكن يا ربي من عندك. حسبتنا أولاد لله بعد ما كنا يا ربي بإرادتنا رمينا نفسنا للبنوة لإبليس. نشكرك لأنك حملتنا وقدمتنا يا ربي لكي نكون أولاد لنا حق الميراث الأبدي. نشكرك يا ربي لأن روحك الناري يرفع قلبنا من الأمور المادية للأمور السماوية وينزع عنا كل رذيلة، ليس من أجل بر فينا ولكن من أجل حبك لأنزلك حتى الصليب، وتعطينا ربي بروحك القدوس شركة الطبيعة الإلهية، ونحسب ربي مؤهلين في استحقاقات دمك أن نتمتع بسمات فائقة عجيبة. الآن نقف أمامك يا ربي ليس من أجل نفوسنا فقط ولكن من أجل العالم كله، من أجل المؤمنين وغير المؤمنين، من أجل الكويسين ومن أجل الوحشين، من أجل يا رب الذين في فكرنا والذين ليسوا في فكرنا. نطلب إليك طلبة خاصة من أجل الخدمة في العالم كله، نطلب إليك من أجل يا رب بنيان كل نفس، أعطي للكل أن يتمتع بيك. نفوس كثيرة ربي تايها، وعدو الخير ربي لن يتوقف عن أن يلقي بالمصايد والشباك لكي يصطاد كل نفس، الصغير والكبير والكهنوت والعلمانيين واللي داخل الكنيسة واللي خارج الكنيسة. لن يكف ربي عن أن يعمل ولن ييأس مطلقا عن أن يأخذ كل نفس لكي يتبناها من جديد، ولكن لنا رجاء فيك لأن خطتك لن تخيب مطلقا، وصليبك يا ربي لن يمكن إلا أن يرفع القلوب إليك، وكلمتك يا ربي لن ترجع فارغة. أعطينا كلمتك لا كلمة بشرية، ولا يا ربي أن نعمل بفكر إنساني ولكن حسب فكرك الإلهي. يا ربي طلبة خاصة من أجل كل إنسان لكي تقدس فمه، لكي تكون كلماتنا مقدسة للبنيان، لكي تقدس أفكارنا، لكي يكون عقولنا كلها سماء جديدة تسكن أنت فيها، لكي تهبنا يا ربي أن نكون في حضن أبيك، لكي نوجد يا ربي حاملين روحك القدوس باستمرار. إن كان عدو الخير منذ بدء الخليق من سقوط آدم يا رب لن يكف أن يستخدم كل يوم وسيلة جديدة، النهاردة ربي بيرمي بكل الوسائل لكي يحطم البشرية كلها، ولكن أنت أعظم من كل قوى إبليس، وأنت أقوى، ونورك أفضل يا ربي من الظلمة، وإمكانياتك يا ربي سماوية تحطم كل إمكانيات شيطانية. أعطينا روح القوة وأعطينا روح الفهم والحكمة والمشورة، مش عايزين نستخدم طرق العالم، ومش عايزين نعيش يا ربي بفكر البشر، ومش عايزين يا ربي يكون لنا المشاعر البشرية التعبانة، لكن كأولاد ليك نحمل فكرك الإلهي، نتمتع بروح القوة ونتحدى الظلمة ونتحدى الخطية ونتحدى إبليس، نرتبط بيك أيها المخلص محب كل البشرية، لأنك يا ربي قوتي وتسبيحتي هو الرب وقد صار لي خلاصا. أستطيع كل شيء فيك أيها المسيح إلهي، أستطيع يا ربي أن أرى ثمار الروح في كل نفس. اذكر كل نفس يا ربي أغرتها الخطية، اذكر كل نفس انحرفت عن الحق، اذكر كل نفس تاهت عن طريقك يا رب. رد الكل إليك الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم. اذكر الخدمة في هذه الكنيسة، اذكر كل كاهن، اذكر كل خادم، اذكر كل خادمة، اذكر كل فصل مدارس أحد، اذكر اجتماع الشبان، اذكر اجتماع الشبات، اذكر أيضا يا ربي الخدمات الظاهرة والخفية، واعطي الكل أن يعمل بروحك وليس بفكر العالم.
طلبة خاصة أيضا من أجل المشروع اللي في ذهننا، مشروع المدرسة اللي من عندك يثبت. اسمح يا ربي إن كان هذا العمل من عندك أن يحمل روحك القدوس وأن يكون سبب بركة لكثيرين، وأن يكون يا ربي سبب لبنيان نفوس كثيرة. أعطينا روح القوة لكي لا نعمل يا ربي لمجرد مظاهر خارجية، ولكن يا ربي من أجل بنيان الكنيسة. باركنا، قدسنا، هيئنا لكل عمل صالح، فرح قلبنا بيك، كن قائد لينا في كل كلمة، في كل مشوار، في كل تصرف، في كل مكلمة، حتى في أكلنا وشربنا نأكل ونشرب لمجد الله. ارفع قلوبنا للسماء، دبر كل الأمور بإيديك. اذكر أيضا حتى مباني الكنيسة، أعطيها يا ربي أن لا تكون للمظهر، ولكن يا ربي لعمل اسمك القدوس. كن يا ربي مرافق لينا في الأعمال حتى المادية، حتى الأمور التافهة، لكي تحمل روحك باستمرار. بركة أم النور، بركة ماري مرقس، ماري جرجس، ماري مينا، بركة عيد البنتقستي وحلول روحك القدوس على الكنيسة، بركة هذا الصوم المقدس، صوم الرسل. كن معنا واعطينا يا ربي أن نسلك بروح رسولية حقة، واسمح لنا في حبك أن نديك بشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد، أعطينا اليوم ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لنا لك الملك والقوة والمجد للأبد.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: واحد بيقول لماذا التلاميذ صاموا صوم الرسل؟ طبعا تنفيذا لقول السيد المسيح عنهم لا يستطيع بنو العرس أن يصوموا ما دام العريس معهم، ولكن حينما يرفع عنهم العريس حينئذ يصومون. دي واحده.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: سؤال: هل يوجد صيام انقطاع في هذا الصوم صوم الرسل؟ كل صيام في الكنيسة كلها لازم يكون فيه انقطاع. كلمة صوم يعني انقطاع عن الطعام، مش بس أكل نباتي، انقطاع عن الطعام فترة من الوقت يعقبها أكل خالي من الدسم الحيوان، لكن لابد من الانقطاع لازم. اللي ما بينقطعش عن الطعام يبقى مجرد نباتي لكن مش صايم. فالشخص لابد يمتنع عن الأكل فترة معينة من الزمن، يعني ما يقومش من النوم يفطر، يمتنع عن الأكل شوية. في واحد بيمتنع عن الظهر لحد الظهر الساعة 12، في واحد بيخليها للساعة 1، للساعة 2، للساعة 3، يمد فيها يزود فيها على حسب توجيه أب اعترافه أو على حسب تعوده في السنوات الماضية، لكن لابد من فترة انقطاع. وفترة الانقطاع دي أنا كنت دايما أقترح أن الواحد يوصل

انه جاع واشتهى ان ياكل. المسيح قيل جاع بس، لكن بطرس جاع واشتهى ان ياكل. فممكن انك تجوع وتشتهي ان تاكل وترفض ان تاكل، وتضغط على نفسك وتستفيد قوه اراده وضبط نفس، وتستخدم ضبط النفس ده في حاجات تانيه.

يا أمي رفرف بين الدلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام، توصف السما القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام، بأروع فرحة تحكيها الأيام.

0: إلهنا الصالح يسوع، في هذا الصوم المبارك ومع عطية روحك القدوس في عيد العنصرة، نطلب إليك يا ربي من أجل أمر واحد، من أجل الكنيسة، من أجل الكنيسة التي في قلب كل إنسان، ومن أجل الكنيسة التي في كل بيت، ومن أجل الكنيسة التي في كل منطقة، ومن أجل الكنيسة التي في العالم كله، ومن أجل الكنيسة رب الممتدة من آدم إلى آخر الدهور. مع كل يوم بيعدي في حياتنا قلبنا بيلتهب بالحب، وبنصرخ من أعماقنا ونقول لك نعم تعال سريعا أيها الرب يسوع. تعال يا ربي لأنك اللي قدمته مش قليل، قدمت حياتك فدية من أجل خلاص العالم كله، وأرسلت لنا روحك القدوس الناري، ولم تأتمن الكنيسة في يد إنسان ولا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا شاروب ولا كروب، ولكن أتمنتها ربي في يد روحك القدوس الناري يأخذ مما ليك ويخبرنا، يعلمنا الحق كله، يرشدنا ويشهد يا ربي ليك وللآب أيضا. نطلب إليك في هذه الليلة يا ربي أن تقبل هذه الصلوات من أجل كل نفس تايهة، من أجل كل نفس بعيدة، تذكر تنهدات كل قلب من أجل أولادنا وبناتنا، من أجل الكبار ومن أجل الصغيرين، من أجل المشاكل العائلية ومن أجل المتاعب النفسية، من أجل يا ربي الأمور الظاهرة ومن أجل الأمور المخفية أيضا. اقبل هذه الصلاة يا ربي لكي يعمل روحك القدوس في داخل الكنيسة يقودها إلى الحق. بنقف محتارين وبنقف يا ربي خايفين، لأن مش عارفين يا ربي، مش عارفين لألا ننحرف يمينا أو يسارا. ليكن روحك القدوس هو القائد لينا، فنسلك يا ربي في الطريق، نسلك فيك أيها الطريق الحقيقي. اذكر يا ربي كل كلمة مكتوبة، كل كلمة مقولة، اذكر كل خدمة، كل افتقاد، كل زيارة، كل اجتماع، اذكر كل صلاة خفية، كل صلاة ظاهرة. اذكر يا ربي ولادك في كل مكان. نفسنا يا ربي لا يهلك إنسان في العالم كله، نفسنا نشوف كل إنسان حتى المقاومين لينا، حتى الذين يضطهدوننا ظاهرا أو خفي أو خفية، يشوفوك ويتمتعوا بيك ويحبوك ويتعرفوا عليك ويشعروا بأحضانك الإلهية ويشتاقوا للأمجاد السماوية ويلتهب قلبهم وقلوب الكل بيك. يا ربي لسنا نتبرر أمامك، ليس لينا من يبررنا قدامك، إن حاكمت من يتبرر قدامك أيها القدوس؟ لكن نحن غير مستحقين للصلاة من أجل إخوتنا ومن أجل أولادنا ومن أجل الكنيسة، إنما بنختفي فيك أيها البر الحقيقي لكي تعمل أنت يا ربي لأجل خلاص العالم كله. يا ربي أعطينا قلب أرمية اللي كان بيبكي ليلا ونهارا من أجل ثكلة بنت شعبه، اللي كانت أحشاؤه تئن وقلبه بيوجعه
1: في كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وعضتنا وتأتى بنا لهذه الساعة.
2: لك يرحمنا الله ويترأف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسيه منهم بالصلاة عنا في كل حين، ويغفر لنا خطايانا
1: يا رب رحم.
3: من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، نحن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أمحاتنا بكل سلام، ما خوفك كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس أشر وقيام الأعداء الخافين والظاهرين انزحى عنا عن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة وضعك المقدس هذا المصالحات والنفعات، وارزقنا يا أنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وعلى كل قوات العدو.
4: يا ليسنا من مار نوشتن تتريا أسوات بيوتن مشيرين بابن أمه يسوى بأن نخان إلى سن خرست أي نول باي غرب بنوتين اللي سنو سنول بي سنطان خنتي

تاريخ با آي كزمو بلتين بشيلين تاغي أمريات بارتنو شيرين أمري هياتي تشرم بي اتنسي تقسي ناني

بنشت نارش يا انجلو شير غبري بصوت بن بفايش نو شير نشير وبيم شير نس رفيم شير نظامتين ربرانيون شير نشوي سنيوتين ابو Solo share in Mazidin, Tevisho, Siso, Berto, share in Nakobe, Martiro, share a be a fange, Elise, share a be a solo savan, Kozibis, Orem, share in Nakmartero, Geno, share in a sober, Bishop, Sibor, Gargiot, Todor, the Citratelet, Belu, Better Mercurio, Savamina, Inteni, Vayet, Abba.

0: ربنا ولا نخلصنا يسوع المسيح، نسأل صلاتك يا محب البشر. اذكر يا رب مرضى شعبك،
1: اطلبوا عن ابائنا واخواتنا المرضى بكل مرض كان في هذا المسكن او بكل موضع، لكي المسيح الهنا ينعم علينا وعليهم بالعافيه والشفاء ويغفر لنا خطايانا.
2: يا رب ارحم،
0: اعدهم بالمراحم والرافات، اشفيهم، انزع عنهم

0: عنا كل مرض وكل سقم وروح الأمراض، اطرزي أبطال مطرحنا قم معزيهم والمعذبون، أرواح نكسعتكم جميعا، الذين في السجون المطابق، الذين في النفي أو السبي أو المقبوض، رب عظيم يا رب أعطكم جميعا وأرحمهم، لأنك أنت لست حل مربوط تقوم الساقطين، رجاء من ليس رجاء معين، من ليس معين عزا صغر القلوب، ملء الذين في العاصف كل الأنفس المتضايقة والمقبوض عليها، أعطي رب راحة، أعطي رحمة، أعطي برودة، أعطي نعمة، أعطي معونة، أعطي خلاصا، أعطي غفرا خطاياها، ونحن يا رب أمراض نفوس اشفيك سيدنا فيها، أيها الطب الحقيقي لازم أنفسنا سيدنا، يا مدبر كل جسد تعدنا بخلاص
1: يا رب
0: وأيضا فلنسأل الله ضابط الكلاب ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح، نسأل مصلحك يا محب البشر، اذكر يا رب سعد وشكر كرابين الذين قربونا كرب مجلس اسمك القدوس.
2: اطلبوا عن المهتمين بالصعاد والكرابين والبكور والزيت والبخور والبستور وكتب القراءة وأواني المذبح، لكي المسيح إلهنا يكافئهم في أورشليم السمائية ويغفر لنا خطايانا.
1: يا رب ارحم.
0: شوبو ايروك اجن بك سيسية تليونيت او وبن لوجيمون انت ادبي استوي انستوي نوبي اخون تكمت نشت خني في اوي ابونتين بشمشن تنك انجيلوس نمنك ارشي انجيلوس ات اوا ام بريتو تك شبيروك اني دورون انت بثمي ابيل نمتي في سي انت بنيوت ابرام نمني تي بسنوت انت تشيرا بايريتي اونك بخارس تريون تنك بأك شو بو إيروك نبي هو نم نبي كوجي نيت هب نمني إث وأنه إبول نيس أوشي ناكي خون أوه إمو ننطو نمني طب ناكي خون خيم باي إهو إنت فو إناي زورو ناي أعطهم ما لا يفسد عود الفاسدات السميات عود الأرضيات أبديات عوض الزمنيات بيتهم خازنهم لا من كل الخيرات أحتهم يا رب قوة ملتك ورؤساء ملكتك الأطهار وكما ذكر اسمك القدوس على الأرض أذكرهم هم أيضا يا رب في ملكوتك في أزدا لا تتركهم عنك
1: يا رب ارحم. فلنسبح من ملك كل المجد الله في العالي وعلى الأرض السلم وفي الناس المسرة، نسبحك نباركك نخدمك نسجد لك نعترف لك ننطق بمجدك نشكرك من أجل هذا مجدك أيها الرب الملك المطل الأب ضابط الكل والرب الابن الوحيد وحده يسوع المسيح والروح القدس يا رب لا حم الله ابن الاب رافق اتيت العالم ارحمنا يا رافق اتيت العالم قل سنة اليك ايها الجالس عن يمين ابي ارحمنا انت على قدوس عندك العرب باسم المسيح والروح القدس مجدا لله الاب امين وبارك كل يوم سبس القدوس الى الابد والابد الابدين امين منذ الليل رحت بكرك اليه وامرك نور عرض كنت ادل في طرقك لانك صرت لي معينا باكرا يا رب اسمع صوت بلادك وغطراني قدوس الله
3: قوي قدوس الحال الذي لا يموت أزي ولد من عذراء ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحال الذي لا يموت أزي صلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحال الذي لا يموت الذي قام للأموات وصعد إلى السماء ارحمنا المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل ما دار دور أمين أيها الثالوث القدوس ارحمنا يا ثالوث القدوس ارحمنا يا ثالوث القدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا اغفر لنا آثامنا اغفر لنا ذلاتنا يا رب تقد مرضى شعبك اشفيهم من أجل اسمك القدوس أبائنا وأخواتنا الذين ركض ربنا أنفسهم يا من هو بلا خطأ يا رب ارحمنا يا الذي بلا خطأ يا رب عنا ببدل الباطن إليك لأن لك المجد والعز والتقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين.
1: يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الغد أعطيني اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عند المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد لأبد أمين. سلام لك نسالك القديس الممتلئ مجد العذراء كل حين والدة الإله أم المسيح صعيد صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام للتي ولدت لنا نرحق الميزان الأضرار القديسة يسأل الرب عنا ليصنع رحمة أنفسنا يغفر لنا خطايانا. هيئة العذراء مريم والدة الإله القدس الشفيع لمين الجسد البشري اشفع فينا من المسيح الذي ولدت فيه لكي ينعم لنا بقرار خدان شيرين اوتي بارتين وطورو من آلي سيني شيرف شوشون تيبن جن صريك فونا نمانويل
3: انتي هو عريب من فيوتي ابرن صدي سيتن وط نارن بن شويسوس بكري صوص تفقان النوين عنيفور
1: تباكي انتي يا مريم الحكيم العفيفة الكبة الثانية الكنز الروحي
3: اليام من نقية التي ندت في أرضنا وأينات لنا ثمر
1: الروح الموعد

0: يا
1: آمين.
0: ربنا يسوع المسيح، اجعل لك فينا هيكلا لروحك القدوس يعطيك تمجيدا.
1: ورثا ملك أبوك يسبحون ما بالضابط الكل يخدمون السر الخفي.
2: ميخائيل هو الأول، غبريال هو الثاني، رافائيل هو الثالث، كميسال الثالوث.
1: سورين صادقين صارصين وانانيل هنا المنير العظيم على الطهار يطلبون من عن الخالقة.
2: الشاروبيم والسرافيم والكراسي والأرباب والقوات والأربحان غير المتجسدين الحاملون بركبة الله.
1: الأربع والعشرون قسيسان في كنيسة الأبكار يسبحون بلا فطور صارخين قائلين:
2: قدوس الله المرضى اشفهم، قدوس القوي الرخدين يا رب نيحهم.
1: قدوس الذي لا يموت بارك ميراثك ولتكن رحمتك وسلامك حصنا لشعبك.
2: قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض مملوتان من مجدك وكرامتك.
1: إذا ما قالوا الليل ويتبع سمين قائلين: قدوس أمين الليل يا المجد هو لإلهنا.
2: اشفعوا فينا يا مع سكر الملائكية والطغمات السمائية ليغفر لنا خطايانا.
1: رب يسوع المسيح اختار رسل وهم بطرس اندراوس ويوحنا ويعقوب.
0: وفيلبس ومتى وبرثوميوس وتوما ويعقوب ابن حلفا وسمعنا الفناوي.
1: تديوس ومتياس وبولس ماركوس ولوقا وبقيات التلاميذ الذين يتبعون مخلصنا.

0: لك لم هم إلى أقطار المسكونة.
1: رب ابن ربي عنا يا سادات الرسل والسبعون تلميذا ليغفر لنا خطايانا.
0: يا مرقس الرسول والإنجيل الشاهد لآلام الإله الوحيد الجيد.
2: أتيت وأنرت لنا بإنجيلك وعلمتنا الأب والابن والروح القدس.
0: وخرجتنا من الظلمة إلى النور الحقيقي وأطعمتنا خبز الحياة الذي نزل من السماء.
2: تباركت بك كل قبائل الأرض وأقوالك بلغت إلى أقطار المسكونة.
0: سلام لك يا شهيد السلام للإنجيل السلام للرسول مرقس ناظر الإله.
2: اطلب من الرب عنا يا نظر الله الإنجيلي مرقس الرسول يغفر لنا خطايانا.
0: سلام لك يا شهيد السلام نشكى البطل السلام لبس الجهة سيد الملك جورجيوس.
2: اطلب من الرب عنا يا الشهيد المجاهد سيد الملك جورجيوس يغفر لنا خطايانا.
0: لك يا شهيد السلام نشكى البطل السلام لبس الجهة القديس أبا مينا.
2: اطلب من الرب عنا يا الشهيد المجاهد القديس أبا مينا ليغفر لنا خطايانا.
0: سلام لك أيها الشهيدان سلام لشجعان البطلان السلام للبس الجهاد القديس بكير ويوحنا أخاهما.
2: مطلوبة من الرب عنا أيها الشهيدان المجاهدان أباكر ويوحنا أخول يغفر لنا خطايانا.
0: شوين سوارة سمسي قنو تنو ماتشسين ترن خيتو أو تنشو سن ترن سو توكوس تمبر سين سيون في
2: ماتي هم في طاري ماس بن سو تير ما غاسون تبون نخي سيب الهارون تفسمنا ننتي فيري.
0: سلام لك يا طلازرا الملك العقل العقاني يا سلام الفارين سينا ولات لنا إمانويل نسال
2: اذكرنا أيتها الشفيع المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
0: أعظمك يوم النور حقيقي وأنا مجد العذراء القديسة والدة إلا أن كل مخلص العالم أتى وخلص نفس المجد لك يا سيد الملك المسيح. أقول رسل كل الشهداء تعليل الصدوقين تبعد كان غير خطايا نبشر بالثلاث القدوس لوقت واحد ناس قد لا نجده. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقه نؤمن بإله واحد
3: الله الاب ضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور اله حق من اله حق مولود غير مخلوق مساوي الاب في الجور الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجلنا نحن البشر ومن اجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء تأنى الصلب عنا على عهد بلاطس البنطي تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس المقيم قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن ناطق في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ننتظر قيامة الأموات.

0: ميلاد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسلات المكرمين قائلا: إن أنبيا وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فطوبى لعيونك أنها تبصر، آذانك أنها تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسين.
1: صلوا من أجل الإنجيل المقدس.
2: يا رب ارحم.
0: اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أوصونا أن نذكرهم في سألات وطلباتنا التي نرفعها إليك. أيها الرب إلهنا الذين سبق فرقد ربنا يحن المرضى يشفيهم، لأنك أنت وحياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاء كلنا شفاء كلنا وقيامتنا كلية.

0: قف بخوف أمام الله وانصت لنسمع الإنجيل المقدس. فصل بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري مرقس الإنجيل البشير التلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا.
1: بين شوي سوى بين نوتي وبين سوتير وبين أوروتيرين إيسوس بخريستوس بشيري مبنوتي تأنخ بيو نفشايني بيو بافن نوتي بي شايني تبي.

الأمير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته على جميعنا. وبارك الرب في كل وقت وفي كل حين تسبحته في فمي. بالرب تفتخر نفسي فيسمع الودع.

وكل آتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلص نفوسنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد. وعند فجر الأحد أول الأسبوع أتينا إلى القبر إذ طلعت الشمس وكنا يقولنا لبعضهن من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر؟ فلما رفعنا عيونهن رأينا أن الحجر قد دحرج لأنه كان عظيما جدا. ولما دخلنا القبر رأينا شابا جالسا عن اليمين لابسا حلة بيضاء فخفنا أمه فقال لهن لا تخفنا أنتن تطلبن يسوع الناصر المصلوب قد قام ليس هو هنا هو ذا الموضع الذي وضعوا فيه لكن اذهبنا وقلنا لتلاميذه ولبطرس انه يسبقكم الى الجليل هناك ترونه كما قال لكم فخرجنا وهربنا من القبر لان الرعد والدهشه اغزتهن ولم يقلن لاحد شيئا لأنهن كن خائفات.

0: مارنو شتم بن سوتير بي ميرو من اغازون جي انصف افشنت خارون افي او اف ستم مود جفز مروت انفيوت نمشيرين مبن مايس هو تتريا سنجيك ولتنو شتم مستنتيونس ليتقدس اسمك ليات ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي الغد اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن لمن المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجنا من الشرير بالمساس ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد اما رسوس يسوس بن شور
1: كيف لا سيمون تكريو كلينوتي
0: او بيون سو كيريا
1: خمين سو ميتا فوفو امين
2: سلامك اعطيتنا كل شيء لا نعرف اخر سواك اسمه قدوس الذي نقول ردنا لخوفك وشوكا مر انكم في تمتع خيراتك الذين احنوا رؤوسهم تحت يدك ارفعهم في السيره زينهم بالفضائل يستحقوا ملكوتك الذي السموات ما صدقك إيريني باسي
0: ماتي سو
2: حلوني أبائي سيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد كلمة الله الآب الذي قطع كل ربطات قطعنا من قبل ألامه المخلص المحيي نفخ فوق تلاميذه القديسين وصل الأطهار إلى إقبال الروح القدس من غفرتم خطاياهم تغفر ليهم ومن أمسكتموها عليهم أمسكت الآن أيضا يا سيدنا أنعمت الذين يعملون في الكهنوت في كنيستك المقدسة في كل زمان على الأرض يغفروا خطاياهم ويربطوا حولك بطاطا الإزناس ويطلبوا صلاحك عن عبيدك أبائي وإخواتي وضعفي هؤلاء المنحنئين برؤوسهم أمام مجدك المقدس ارزقنا احنا عنا كل ربطات خطايا إن كنا أخطأنا إليك في شيء بعلم بغير علم بالفعل بالقول كذا القلب صغر القلب فأنت كصالح محب البشر اللهم نعم نفر خطينا باركنا طهرنا حللنا حال سائر شعبك قومنا إلهتك المقدس أنت إلهنا لك يليق المجد والإكرام الآن وكل أوان ضد كل أمين
0: مين كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون من الليلوية ذوك سابت ريكا يوكي يومنا أموتي كنقائي كسوسيون السنيون نواشي بولنغوي مجواب شوي سيسن بيري سمون مو مي بيار وماري بكنا انتكيريني وي سوتن بيكلا وس سدم مونون اينا كريا ليسون كريا ليسون كريا بلوغ سون امين اسمويرو اسمويرو سيميتاني اكوني بولغوي بي اسمو امين
2: اسمو ملك السلام اعطينا السلام قلنا السلام في قتالك الملك والقوة المجد امين اجعلنا يا رب مستحقين قلب الشكر أبانا الذي في السماوات
0: ليتقدس اسمك ليات ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشر
2: محبة الله الآب ابن الوحيد ربنا إلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة تعطيل محبة الروح قدسكم ما جمعكم من أراد أن يمضي فليمضي بسلام
0: ومع روحك أيضا

0: Presidente. Emin. Emin. Emin. ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والكون. حللنا.
1: شوي سنة شوي سنة خلنا فراني مفيوتني بشير من الوقت أواب ونوت ينزوك سابة ريكا يوكا أغي ابن أبماتي كنين تسبعات وصلات الساعة الثالثة والساعة السادسة من نهار بارد مسيح ملكنا ولهنا الخطأ المزامير ثلاثة رابين هذا وبركاته عنا أمين.

0: زوك صو صو صو سمو قدوس قدوس قدوس فاسم القديس يوحنا البشير والتلميذ الطاهر بركات عنا امين.
1: متى جاء المعزي الروح القدس الذي سيرسله الاب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويزرككم بما قلت لكم. سلامي اترك لكم، سلامي انا اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم اني قلت لكم اني امضي ثم اتي اليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون باني امضي الى الاب، لان ابي اعظم مني، وقد قلت لكم الان قبل ان يكون. حتى متى كانوا تؤمنون؟ أكلمكم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم آت وليس له في شيء، لكن لكي يعلم العالم إني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوم وننطلق من هنا، أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرام. كل غصن في لا يأتي بثمر يقطع، وكل ما يأتي بثمر ينقي ليأتي بثمر أكثر. أنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا فيه وأنا أيضا فيكم.
0: والمجد لله دائما أبدا أمين. نسجد لك المسيح مع بك الصلاة والروح القدس، لك قمت وخلصتنا أمين. روح القدس يا رب الذي أرسلته على تلاميذ القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا تنزعمنا الصالح، لكن جدوا في عشائنا قلبا نقيا خفيا الله وروحا مستقيما جدوا في عشائي. لا تطرح من قدام وجهك روح القدوس، لا تنزع مني
2: ثابت ريك ايوك اجب نماتي.
0: ايها الرب الذي ارسلت روح قدسك على تلاميذ القديسين ورزق المكرمين في الساعه الثالثه هذا تنزعمنا الصالح، لكن نسالك أن توجد في عشان يا ربنا يسوع المسيح من كلمة روحه مستقيم وحي روح النبوة في روح القداسة والعدالة والسلطة. أيها القادر على كل شيء، لأنك أنت تودي أنفسنا يا من يضيء لكل إنسان آتي العالم ارحمنا.
2: آمين كأيك أساسون أسنيون آمين.
0: يا واتي لأن تكرم حقيق الحياة من أنقذ الحياة، نسألك أيتها الملون نعم مع رسم أجل خلاص نفوسنا. بارك ربي لنا وبارك ربي يوما في يوم الهي طريقنا إلى خلاصنا.
2: آمين كأيك أساسون أسنيون آمين.
3: الملك التمام المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان، ملك والكنز الصالحات معطي الحياة، تفضل حل فينا، طهرنا من كل دين الصالح، خلص نفوسنا.
2: ثابت ريك ايوك اجب نماتي.
4: كما كنت مع تلميذك يا المخلص واعطيتهم سلام، هل امهاتكم معنا ونحن سلامك، خلصنا ونجي نفوسنا.
2: امين كايك ساسيون اسنيون امين.
4: اذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسبك قيم في السماء يا والدتي لله، انت يا باب السماء افتحي لنا باب الرحمه قدوس الله.
5: قدوس القوي قدوس الحي الموت الذي يريد ان يطرح ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الموت الذي صلب ان ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الموت الذي قام من الموت صادر السماوات ارحمنا. المجد لله وابن الروح القدس لنا كل اوان ودرد امين. يا ثالث قدوس ارحمنا، يا ثالث قدوس ارحمنا، يا ثالث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اثامنا، يا رب اغفر لنا ذلتنا، يا رب افتق مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس. ابانا اخوتنا الذين رقدوا يا رب نحن نفوسهم، يا من هو بلا خطأ ارحمنا، يا الذي بلا خطأ رب عينا وأقبلت البطن إليك، لك المجد والعز والتقديس المثلث، يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين.
6: أبانا الذي في السماوات،
5: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
6: السلام لك.
5: نسألك أيتها القديس الممتلئ مجد العذراء كل حين، ووالدة الإله أم المسيح سعادة صلواتنا لابنك الحبيب يغفر لنا خطايانا. السلام للتي وأت لنا نور حقك مسينا العذراء القديسة. سر رب عنا ليصنع رحمة نفوسنا يغفر لنا خطايانا. أيتها العذراء مريم ووالدة الإله القديسة الشفيعة لمين الجسد البشرية. اشفع فينا من مسيح الذي ولدتيه. لكي ينعم لنا فقران خطايانا. سلام لك طال عذراء الملك الحق الحقانية، سلام الفخر جنسنا ولدت لنا عمانوين نسلك اذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة مام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
6: سيمون قدوس قدوس قدوس واسم بشارة الإنجيل معلمنا ماري متى البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا أمين.
7: فلما أبصر الجموع صعد الجبل، وعندما جلس تقدم من التلاميذ وفتح وعلمهم قائلا طوبى المساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى الحزان لأنهم يتعزون، طوبى الودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاشر البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون ابن الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعاركم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين. فرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد للشيء الآن يطرح خارجا وتدوس الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كاينة على جبل ولا يكدون سراجا ويضعونه تحت المكيال، بل يضعونه على المنارة فليدي لكل من في البيت. هكذا فليدين نوركم قدام الناس لكي يروا عملكم الصالح فيمجدوا أباكم الذي في السماوات.
6: والمجد لله دائما أبدينا من نسجد لك أيها المسيح، لنا ما بك الصالح والروح القدس أنك تيت وخلصتنا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة. ثم ارتع الصليب من أجل الخطية التي تجر عليها أبو نادم في الفردوس. من زقزق خطينا أيها المسيح لهنا وخلصنا. أنا صرخت إلى الله والرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي. التفت إلي اسمعني عشية وباكر وقت الظهر كلامي أقول فيا اسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام.
2: ثابت ريك يوك أجب من ماتي.
6: يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة، قتلت الخطية بالخشبة حياة الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية. اقتل أوجعنا بلامك الشافية المحية بالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طيشة العمل الهيولية وانشهد

0: ربنا نجينا واغفر لنا خطايانا من اجل اسمك القدوس.
1: امين سنة
2: تخلصا في وسط الارض كلها المسيح الهنا عند بسط يديك اتريتنا على عود الصليب فلهذا كل الامور تصرخ الى المجد لك يا رب.
1: سابت ريك ايوك اجم نماتي
2: نسجد لشخص غير الفاسد الصالح طالبين مغفره خطايانا المسيح الهنا لأنك بمشيئتك سرت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحنا يا المخلص لما أتيت لتين العالم يا رب المجد لك.
1: آمين كأيك ساسيون سنيون آمين.
2: أنت الممتلئة نعمة ولدت إلى العذراء نعظمك من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت. أمواتا كنا فنحن استحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد شكر غير الميت المسيح إلهنا لأنه قوي.
1: نعظمك يا أم النور حقيقي وأنا من جيت العذراء القديسة والدة لله لأنك ولدت لنا مخلص العالم. أتى وخلص نفوس المجد لك يا سيدنا ملك المسيح فقر رؤوسك للشهداء تهليل الصدقين تبعد كنا غفران خطايا. نبشر بالثلاث القدوس الأول واحد نسجد له من جده. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقه نؤمن باله واحد الله لا ضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الظهور نور من نور الى حق من الى حق مولود غير مخلوق مساوي لله في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من اجلنا نحن البشر من اجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس وصلب عننا دبلاط سربونتي تألم كبرى وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما قدب صعد إلى السموات وجلس عن يمين أبيه أيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس مكان قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المنبت من الآب نسجد له من جده مع الآب والإب ناطق الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جماعة رسولية ونعترف بمعبودية واحدة وننتظر قيامة الأموات حياة الدار الآتية. آمين.
3: نسألك يا رب يا حامل خزي تعالى اسمعنا وارحمنا وفي خطايانا الكثيرة.

القدوس رب السبوات السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل. أيها الثالث القدوس ارحمنا أيها رب الإله تكون معنا، لأنه ليس لنا معين في شهادنا وتقاضنا سواك حل واغفر واصلح لنا الله عن سيئاتنا صنعنا بإرادتنا فأنا معرفة في الظاهرة كرحمتك يا رب ليس خطيئة.

واحد والآب القدوس واحد والابن القدوس واحد والروح القدس أمين. مبارك الرب لله إلى الأبد. يا جميع الأمم باركوا الرب ولتباركوا جميع الشعوب، لأن رحمته ثبتت علينا وحق الرب يدوم إلى الأبد.

0: ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة.
1: اطلبوا لك يرحمنا الله ويترأف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين، وأن يجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرارهم مباركة مقدسة.

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنح نكمل هذا اليوم المقدس وكل لمحتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخافين والظاهرين انزح عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الميدان وعن هذه الكنيسة وضعك المقدس هذا نيزس نانيخ نمتر نحن صنمونان جيسوا

0: أوه.
1: عبيدك يا رب خدمها اليوم أبائك أنا خد الشمس وكل الشعب ووضعها في فليكونوا محللين فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس ومن فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة جمع الرسولية من أفواه الإسعى عشر سوف فم نازل إنجيل مرقس وسوتر وشهيد بطير القديس ويرس معلم نزل كلس وقدس أسانسوس رسولي والقديس بطرس خدم شداريسي كان والقديس كلس وقدس بسلس وقدس غراريس من أفواه 318 مجتمعين بنيك 150 من قسطنطينية و200 بافسوس من فم أبينا مقام رئيس كهنة بابا أنبا تدرس سن ومن فم أبائك كهنة ومن فم حقارات لأنهم بارك مملوء مجدا اسم القدوس يا الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر دور كلها أمين.

البولس فصم رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس بركته علينا أمين. لكننا نتكلم بحكمة بين الكاملين، بحكمة ليست من هذا الدهر ولا بحكمة رؤساء هذا الدهر الذين يبطلون، بل بننطق بحكمة الله في سر. الحكمة المكتومة التي سبق الله فعينها قبل الظهور لمجدنا، التي لم يعرفها أحد من رؤساء هذا الدهر، لأنهم لو عرفوها لما صلبوا رب المجد، بل كما هو مكتوب: ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر، ما أعده الله للذين يحبونه، فأعلنه الله لنا نحن بالروح، لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. لأن من من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الساكن فيه؟ هكذا أيضا أمور الله لا يعرف أحدا إلا روح الله. ونحن لم نأخذ روح العالم، بل الروح الذي من الله، لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله، هذه التي نتكلم بها أيضا، ليس بتعليم أقوال حكمة بشرية، بل بتعليم الروح، مقارنين الروحيات بالروحيات. وأما الإنسان النفساني فلا يقبل مال روح الله، لأنه عنده جهالة ولا يقدر أن يعرفه، لأنه حكم فيه روحيا. وأما الروحاني فيحكم في كل شيء، وهو لا يحكم فيه من أحد، لأنه من عرف فكر الرب أو من يمكنه أو يعلمه. أما نحن فلنا فكر المسيح، نعمة الله الآفة لتحل على أرواحنا. يا أبائي وأخوتي أمين.

الكاسر يكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الثانية بركاته على جميعنا آمين. سمعان بطرس عبد يسوع المسيح ورسوله الذين نالوا معنا إيمانا مكرما مساويا لنا ببر إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لتكسر لكم النعمة والسلام بمعرفة الله ويسوع المسيح ربنا. كما إن كل شيء قد صار لنا بقوة لاهوت الحياة والتقوى التي أعطيت لنا مجانا بمعرفة الذي دعانا بمجده والفضيلة. وبواسطة هذه الأمجاد الجليلة التي أعطيت لنا للكرامة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية هاربين من شهوة الفساد التي في العالم. ولهذا عينه وأنتم باذلون كل اجتهاد قدموا في إيمانكم فضيلة، وفي الفضيلة معرفة، وفي المعرفة تعففا، وفي التعفف صبرا، وفي الصبر تقوى، وفي التقوى مودة أخوية، وفي المودة الأخوية محبة، لأن هذه اسكانت فيكم وكسرت تصيركم لا متكاسرين ولا غير مثمرين معرفة ربنا يسوع المسيح. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد.

0: الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا جميعا يا آبائي وإخوتي أمين. وكان يجلس في الاسترى رجل عاجز الرجلين مقعد من بطن أمه ولم يمشي قط. هذا كان يسمع بولس يتكلم فشخص إليه، وإذ رأى أن له إيمانا ليشفى قال له بصوت عظيم: قم منتصبا على رجليك. فوسب وصار يمشي. فالجموع لما رأوا ما فعله بولس رفعوا صوتهم بلغة ليكونية قائلين: إن الآلهة تشبهوا بالبشر ونزلوا إلينا. فكانوا يدعون برنابا زفس وبولس هرموس، وإذ كان هو المتقدم في الكلام. فأما كاهن زفس الذي كان قدام المدينة قدم سيرانا وأكاليل عند الأبواب، وكان يريد أن يسبح مع الجموع. فلما سمع الرسولان برنابا وبولس مزقا ثيابهما وأسرعا إلى الجمع صارخين وقائلين: أيها الرجال، لماذا تصنعون هذا؟ نحن أيضا بشر نقبل الآلام مثلكم، نبشركم بأن تبتعدوا عن هذه الأباطيل وترجعوا إلى الله الحي الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، الذي في الأجيال الماضية ترك جميع الأمم يسلكون في طرقهم مع أنه لم يترك نفسه بلا شاهد، وهو يفعل خيرات، يعطيكم من السماء أمطارا وأزمنة مثمرة، ويشبع قلوبكم طعاما وسرورا. فلما قالا هذا كف الجموع بالجهد عن أن يذبحوا لهما. ثم أتى يهود من أنطاكية وأيقونية وأقنعوا الجموع، فرجموا بولس وجروه خارج المدينة ظانين أنه قد مات. ولكن إذ أحاط به التلاميذ قام ودخل المدينة، وفي الغد خرج مع برنابا إلى دربة. فلما بشرا في تلك المدينة وعلما جمعا كثيرا رجعا إلى لسترا وأيقونية وأنطاكية يثبتان أنفس التلاميذ ويعظانهم أن يثبتوا في الإيمان، وأنه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. أمين.
1: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اليوم 14 من شهر بقونا المبارك أحصى الله استقباله عليكم أنتم مغفور الخطايا وزلات من قبل مراحم الرب أبايا أخوتي أمين. في مثل هذا اليوم استشهد القديسون أباكير وفيلبس ويوحنا وبطلماوس. كان أباكير له أخ يسمى فيلبس، واتفق مع قسيسين أحدهما يسمى يوحنا والآخر بطلماوس على نيل إكليل الشهادة، فذهبوا جميعا إلى قرطسة مدينة قديمة بمحافظة البحيرة، واندثرت مكانها دلوقتي قرية اسمها كونقرطاس. واعترفوا أمام الوالي بالسيد المسيح، فأمر أن يرموهم بالسهام فلم تضرهم، ثم طرحوهم في نار مشتعلة فخلصهم منها ملاك الرب. ثم أمر أن يربطوا في أزيال الخيول من قرطسة إلى دمنهور، ولكن الرب حفظهم دون أذى. ثم أمر الوالي بقطع رؤوسهم خارج المدينة دمنهور، فنالوا أكاليل الشهادة. فجاء المؤمنون وأخذوا أجسادهم وكفنوها بأكفان غالية ودفنوها بإكرام جزيل. بركة صلواتهم فلتكن معنا أمين. وفي أيضا من سنة 1658 للشهداء 1942 تنيح البابا يؤنس التاسع عشر البطريرك البطريرك الثالث عشر بعد المئة 113 يعني من بطاركة الكرازة المرقسية. ولد بدير تاسة مركز البراري محافظة أسيوط من أبوين تقيين، فنشأ على البر والتقوى وشغف منذ صغره بقراءة سير القديسين. ولما كبر اشتاق إلى الرهبنة فذهب وترهب بدير البراموس وصار سيرة فاضلة، فرسموه قصة ثم قمص وأسندوا إليه رئاسة الدير، ولما خلق كرسي براشية البحيرة رسم مطرانا لها سنة 1887 ميلادية، وعين أيضا وكيلا للكرازة المرقسية. ولما خلى كرسي المنوفية زكاه شعب الإبراشية لرعاهم فضمت إليه سنة 1894 ميلادية، فأصبح مطرانا للبحيرة والمنوفية ووكيلا للكرازة المرقسية، وكان مقر كرسي في الأسكندرية، فأنشأ فيها مدرسة لاهوتية لتعليم الرهبان. قضى في المطرانية 42 عاما، حفلت بجليل الأعمال مثل بناء الكنائس وتجديدها وإنشاء المدارس القبطية، كما اعتنى خاصة بأديرة وادي النطرون. ولما تنيح البابا كيرلس الخامس اجتمع المجمع المقدس واستقر الرأي على اختيار قائم مقام البطريركية، وبعدها استقر رأي الجميع على تجليسه بطرياركا في يوم 7 كيهك سنة 1645 للشهداء 1928 ميلادية. وبعد جلوسه على الكرسي المرقسي اهتم بشؤون الكنيسة والرهبان، فأنشأ مدرسة لاهوتية للرهبان في حلوان، كما رسم للمملكة الأثيوبية مطرانا قبطيا وأربعة أساقفة أثيوبيين، كما سافر في رحلة إلى الحبشة وعمل الميرون المقدس سنة 1930، ومر ثانية خصيصا لكنيسة أثيوبيا. اشتهر بعطفه على الفقراء والمحتاجين وتعضيده لكافة المشروعات النافعة للكنيسة. ولما أكمل سعيه الصالح تنيح بسلام بركة صلواته فلتكن معنا، أمين. ولربنا المجد دائما أبديا أمين.

يصدر بيسوع المسيح إلهنا الذي خاطب الميز القديسين وصدر المكلمين قائلا أن أنبياء نبران كسرين الشهوان يرم تترون لم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون لم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنصحك أن نسمع نعمة تعلم إنجيلك المقدس.

سيدنا كل الذين آمرونا وأوصونا أن نسكن في سؤالاتنا وطلباتنا ترفع لك يا ربي. لا هنا الذين سبقوا فركضوا يا رب نحم المرضى في شعبك اشفيهم لأنك أنت حياتنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاءنا كلنا خلاصنا كلنا.

لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا مارل والبشير التلميذ الطاهر بركات على جميعنا بن شويس وبن نوتي وبن ستير وبن أوروترين إيسوس بخريسوس بشيري مفنوتي

جميعنا أسبح الرب الذي أحسن إلي وأرتل اسم الرب العلي. أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك. هللويا. مبارك الآتي باسم الرب، رب القوات، ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. وفي أحد الأيام كان يعلم، وكان الفريسيون ومعلم الناموس جالسين، وهم قد أتوا من كل الجليل واليهودية وأورشليم، وكانت قوة الرب لشفائهم. وإذا برجال قد أحضروا إليه رجلا مفلوجا على سرير، وكانوا يحاولون أن يدخلوه ويضعوه أمامه، ولما لم يجدوا كيف يقدمونه إليه لسبب الجمع صعدوا على السطح ودلوه مع السرير من على السقف في الوسط قدام يسوع.

فابتدأ الكتب والفريسيون يفكرون قائلين: من هو هذا الذي يتكلم بهذه التجاديف؟ من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله الواحد وحده؟ فعلم يسوع أفكارهم وأجاب وقال لهم: لماذا تفكرون في قلوبكم؟ أيما أيسر، أن يقال مغفور لك خطاياك أم أن يقال قم وامشي؟ ولكن لكي تعلموا إن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا، قال للمفلوج: لك أقول قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك. فللوقت قام أمامهم وحمل ما كان راكدا عليه ومضى إلى بيته وهو يمجد الله. فاطر الجميع حيرة ومجدوا الله وامتلأوا خوفا.

0: آمين.
1: باسم الآب والابن والروح القدس الواحد أمين. تحل على نعمته وبركته من الآن للأبد أمين. اليوم الأحد الثاني من شهر بقونا المبارك، وإنجيل معلمنا القديس لوقا إصحاح 5، إنجيل القديس لوقا إصحاح 5، وبيكلمنا النهاردة عن بركات الإيمان. بركات الإيمان، شفنا النهاردة أن السيد المسيح لما كان في البيت وجم أصدقائه معهم واحد مفلوج، ولما دلوه معرفوش يدخلوا جوه البيت، طلعوا على السطح ودلوه من فوق السطح قدام السيد المسيح عشان يقابله، وبعدين فخف من المرض بتاعه. والإبراكسيس يقول لنا برضو أن الرجل المقعد لما كان بولس الرسول داخل وهو الهيكل، لقى رجل مقعد وعنده إيمان. السيد المسيح برضو لقى في الأصدقاء لما رأى إيمانهم، لما رأى إيمانهم. الإيمان إزاي بيظهر أو بيتشاف؟ واحد بالحضور أمام الله، أروح لربنا في بيته. الأصدقاء راحوا وعايزين يقابلوا السيد المسيح، لهنقابله. ونقرأ في إنجيل لوقا اللي بيصلي الإجبية في صلاة الغروب، كل الذين كان عندهم أمراض يقدموا له فكانوا يشفوا جميعهم. كل اللي راح قابل السيد المسيح خف من المرض بتاعه لما تقابل معاه. فلازم أقف أمام الله، أجي وأدور عليه وأقعد معاه في بيته أو في المخدع. في بيتي أقف قدام الله أنا وهو فقط، وأصلي وأطلب منه. عشان كده الشيطان من الحروب الصعبة جدا الصلاة. فالشيطان يعطل لك الصلاة، يعطل لك أنك أنت تروح تقابل ربنا، زي ما حصل مع الأصدقاء كده. احنا عملنا اللي علينا، جينا نروح لأن المكان زحمة، خلاص نمشي. لا، في حد عندي إيمان هندخل هنقابله. فبنسمع ناس كتيرة ما بتجيش ليه؟ مشغولات الحياة. أصلي كان عندي مشوار امبارح، جالي مشوار فجأة، جالي زوار وانا رايح الكنيسة. فالشيطان يعطلنا عن الصلاة، فمش هياخد كده، مش هيظهر الإيمان بتاعي. الميديا دلوقتي نشكر ربنا مفيش دلوقتي حد هيجيلك، لكن يجيب لك الميديا لغاية عندك ويشتتك بالأفكار. حتى لو حاولت تصلي بعد ما تقعد على الميديا وتشوف الحاجات اللي فيها دي، مش هتعرف تصلي، راحت منك التركيز، مش هتعرف تقابل ربنا. فالشيطان يعطل مقابلة ربنا والذهاب لبيته بطرق كتيرة. يبقى أول حاجة لما أروح لربنا يبقى عندي إيمان. لما حاجة تانية معرفة الله، إزاي هعرف ربنا؟ أقعد أقرأ عنه، أسمع عنه. نقرأ كيف إنجيل لوقا، حنة بنت فنوئيل كان في الهيكل متعبدة الأصوان، بتعمل إيه في الهيكل؟ بتسمع عن ربنا، تسمع كلامه، تسمع أصواته، عايز يقول لي إيه؟ أعرفه أكتر. وفي الصلاة بتاعة المعمدين في المعمودية نقول إيه؟ فتش خزائن نفوسهم وأضع عيونهم وأفهمهم بنور المعرفة. كل سحر وكل تعزيم وكل فعل شيء اطردوا عنهم، وكل بقايا عبادة الأوثان وعدم الإيمان اطرحها من قلوبهم. ده في المعمودية، دي الصلاة قال كده، يا رب نور عيونهم وأفهمهم بنور المعرفة. طب والمعرفة دي لي منين؟ لازم أنا أبحث عنها، أروح أدور عن ربنا. تعالوا كده كل واحد فينا يقيم نفسه كل يوم بالليل ويحاسب. 24 ساعة اديها له ربنا النهاردة، بحثت عنه، قريت عنه، سمعت كلمة منه. السيد المسيح لما قابل الشاب الغني قال له ايه عشان أرث الملكوت؟ قال له احفظ الوصايا. بعد كده قال له حفظتها منذ حدثتي. فنظر إليه السيد المسيح وأحبه لأنه بحث عنه وعايز يعرف وحفظ الوصايا، يبقى أكيد هيعملها بدام حفظها. كم واحد فينا بيقعد في 24 ساعة زي كده الوزنات اللي كنا عارفينها وحافظينها؟ اداله 10 كسب 10، اداله 5 كسب 5، ادانا 24 ساعة في اليوم بحثت عنه، قريت حاجة. هي دي النقطة. أنا مش ببحث، ما فيش معرفة، لكن الأصدقاء عرفوا. الراجل مقعد راح عند باب الهيكل، قاعد على باب بيت ربنا، قاعد أكيد هيسمع له كلمة، هيسمع كلمة مفيدة ليه، هيسمع كلمة عن ربنا، بحث عن ربنا وعرفه. عشان يكون عندي إيمان أعرف ربنا، وكل لي لما أعرفه بقى يكون لي شركة معه، أشترك مع ربنا، يبقى شريك معايا، ودخله معايا في الأمور بتاعتي واشركه معايا. ده لما أعرف ربنا. الحاجة التانية التالتة بقى، إن أنا أكلم ربنا بقى في الصلاة، أكلم ربنا وأقول له يا رب أنا عايز كذا، يا رب اسمع صلاتي. تلاقي كده للأسف في ناس يقول لك إيه، أصل ربنا يعني سامحوني ما بيسمعنيش، ربنا سدد أذانه عني. مش مثلا يقول أنا اللي صلاتي مش مقبولة، أكيد في خطية عندي عشان كده ربنا مش مديني الطلبة بتاعتي، أو أكيد ممكن الطلبة بتاعتي دي مش مناسبة لي دلوقتي، أو أنا ما لا أستحق هذه الطلبة. لكن يقول إيه، يرمي على غيره ويرمي على ربنا، ربنا ما بيسمعش. لا، لو أنت تعرف ربنا كنت عرفت تكلمه إزاي. ده في مزمور جميل في صلاة باكر اللي بيصلي الإجبية، الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب ناصر حياتي. اقروا المزمور ده وصلوا المزمور ده، يا جميل جدا. ما حدش بيخاف، ده أنا ربنا معايا. لأن الخطوة اللي بعد كده الشيطان يدخل فينا الخوف، فبقاش عندي إيمان. هيدخل الخوف اللي من يبقى ضعيف ويبقى متزعزع كده. لكن اللي أنا واثق في ربنا، الرب ناصر حياتي، الرب نوري وخلاصي، مخاف من مين؟ الرب رعاني فلا يعوزني شيء. ده اللي بيصلي وفاهم ربنا وعارفه، فما يشكش في ربنا ولا يخاف، فيبقى إيمانه ظهر، يظهر أمام الناس. أنا ما بخافش في غلا دلوقتي، ما ربنا معانا وسترنا، في حد بات من غير عشاء، كلنا عايشين ونشكر ربنا، وربنا معديها ودينا حاجات كتير أو نعم كتيرة وصحة وحاجات كتير، أشكرك يا رب. فاللي يشكر ربنا وفاهم ربنا ما يخافش من اللي بيحصل دلوقتي. حاجة المهمة اللي بعد كده في الإيمان بتظهر، الصبر، الصبر في التجارب، الثبات. أنا ثابت، لسه قاعد مع واحد يومين وعندهم دي أو مشكلة، يقول حاولت في كل حتة ورحت الناس كبار ورحت أديورة ورحت كنايس، طب وبعدين؟ يقول خلاص أنا زهقت بقى، أنا مش قادر أستحمل تاني، زهقت. لا، فين الصبر هنا بقى؟ أنا هفضل لغاية ما ياخد، مش هكل ولا مل، وهفضل أزن لغاية ما ياخد، اللي هو اللجاجة لغاية ما ياخد. ما تفرقش بقى مش 6 شهور ولا 8 شهور ولا سنة ولا 2، لا ده أنا هفضل لغاية ما ياخد، عشان أنا إيه ابنه، هو ادانا البنوة. فالصبر يدينا رجاء. المقعد ده لو عنده 40 سنة، طب خلاص مفوت زهق بقى، لا عنده صبر، فظهر إيمانه أمام البولس الرسول. عشان كده خف، دي بركات الإيمان، بركات الإيمان. وعنده كمان الإنسان اللي عنده إيمان ده عنده ضبط النفس، تقوى، عارف هو فين. لما يدخل رب، يدخل بيت ربنا يعيش بالتقوى، أنا عارف واقف فين. أنا آسف، لكن ما عندوش استهانة. في ناس مش واخدة بالها أن ربنا موجود في وسطنا، احنا بنقول كده عمانو إلهنا في وسطنا الآن بمجد أبيه والروح القدس. أنت عندك مخافة الله، حاسس ربنا واقف قدامك وأنت واقف وسطيه، ولا ما عندكش؟ قال عنده تقوى، ضبط نفس، أنا عارف فين. لكن في ناس كتير ما عندهاش، مش عارفة، ما عندهاش ضبط النفس، تتصرف يقولك أنا حر، أنا أعمل اللي أنا عايزه، ما حدش يقول لي أنا يسلط فيا ولا يأمرني، ده إيه كبرياء. لكن عنده ضبط النفس. عشان كده بركات الإيمان النهاردة اللي نالها المفلوج، أول حاجة غفران الخطايا، غفران الخطايا. عشان كده الكنيسة في الصلوات التحليلي بتصلى في صلاة عشية وباكر وللمعترفين، تاخد بركة غفران الخطايا. أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل خطايانا من قبل الآله المخلص، فأنت كصالح محب بشر، ها، اللهم انعم علينا بغفران خطايانا. تلاقي الكاهن بيطلب ان ربنا ينعم علينا بغفران خطايانا مهما كانت. فنطلب من ربنا غفران خطايا اللي هو الدال المفلوج اللي احنا ما نعرفش عنه حاجه، خاطي او مش خاطي ما نعرفش، لكن قال له ايه؟ مغفوره لك خطايا. دي بركات الايمان، لما شاف الايمان بتاعهم مغفوره لك خطايا. انت بتتوب وبتعترف وتقع تاني وترجع تاني وتجيلي تقف قدامي، بدام جتلي يبقى انت ايه؟ اكيد هتتوب، عايزني، عايز تعرفني وعايز تبقى كويس. مغفوره لك خطايا، اللي يجي لربنا ياخد غفران الخطايا. واثق فانت كصالح ومحب البشر، انت يا رب عارف ضعف البشر، لكن انت كصالح ومحب البشر واثق في محبه ربنا. دي المحبه اللي ربنا عايز يحطها فينا عشان الشيطان ما يشككنيش في محبه ربنا. وفي المعموديه بنقول كده في الزمن المحدد، فليستحقوا حميم الميلاد الجديد لغفران خطاياهم. فالمعمودية بتدي غفران، التوبة بتدي غفران، أعدهم هيكل لروح القدوس. والصلوات بتاعت المعمودية مهمة جدا، انعم لهم بغفران خطاياهم ومنحهم الشفاء من الخطية المهلكة. لما ربنا زي المرأة كده اللي مسكوها بذات الفعل، فقال لها في الآخر يحد دانك اذهبي ولا تخطئي، مغفورة لك خطاياك، ما تغلطيش تاني. يبقى دي أول حاجة، بركات الإيمان غفران الخطايا. وعرفنا إزاي يكون عندي إيمان وخلي بالي من ضربات الشيطان. الحاجة التانية من بركات الإيمان شفاء الجسد، شفاء الجسد. في إنجيل عشية السيد المسيح شفى حماد بطرس، والإنجيل النهاردة شفى المفلوج، والإبراكسيس يذكر شفاء المقعد. كل دول اللي قابلوا ربنا نالوا الشفاء من أمراضهم. المزمور جميل قوي بتاع عشية يقول لك تقدمت فرأيت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. تقدمت، رحت لربنا، الرب أمامي في كل حين، أنا شايف ربنا عندي تقوى وحاسس بيه إن هو موجود وبيسمع لصلاة. عن يميني، هو واقف عن يميني، فلا أتزعزع، ما خافش، عشان واثق. يبقى دي الإيمان والصبر والثبات والرجاء ظهر في الإيمان. فكده نال الشفاء، اللي يروح لربنا وعنده إيمان ينال الشفاء. عشان كده في سر من أسرار الكنيسة اسمه سر مسحة المرضى. سر مسحة المرضى، لو في حد مريض كده فليدعو قصوص الكنيسة فيصلوا عليه ويدهنوه بالزيت، وصلاة الإيمان تشفي المريض. وفي الأول قبل ما يصلي المريض ده مش قادر يجي الكنيسة وتعبان، تعرفين إيه اللي تعبه؟ مش خطية، مش المرض الجسد، المرض النفسي أو المرض الخطية. فيقولك ياخد الكاهن اعترافه أولا وبعدين يصلي، يقول له مغفورة لك خطاياك زي السيد المسيح عمل مع المفلوج. ده المهم، وبعدين بقى هتنال، بقى ممكن ننال المرض ده يخف اللي عندي مرض الجسدي، أو حسب ربنا ما يريد أو يتأنى شوية علي عشان أصلي زيادة. أحيانا كثيرة تلاقي بنطلب من ربنا ونصلي كتير وبعدين يقول لك إيه؟ ربنا لسه لم يستجيب دلوقتي. عشان إيه؟ عشان نصلي كتير، عشان نقعد معه أكتر، عشان كده يطلع كده اللي يخلي الإنسان يبقى عنده حرارة في الطلبة، يكون فعلا يطلب باستحقاق، هو ده الوقت المناسب. فربنا ساعات يتأنى عليه عشان نصلي كتير ونقعد معه كتير. لأن ساعات لما بناخد الطلبة سامحوني بالمزايا الأولاد الصغيرين والأطفال، ناخد الحاجة ونمشي ما نظهرش أمام الله. عشان كده حتى في مزمور تاني جميل يقولك أبارك الرب الذي أفهمني لأنه عن يميني كي لا أتزعزع. فده مين اللي بيقعد مع ربنا؟ يبقى بركات الإيمان النهاردة لما رأى إيمانهم في السلوك بتاعتهم في الصبر والثبات والرجاء والتقوى، ها، ومعرفة ربنا والصلاة بلجاجة، هينال مغفرة الخطايا. تقدمت، المزمور بقى الآية جميلة، تقدمت فرأيت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني لكي لا أتزعزع. فربنا يعطينا كده أن احنا نعيش حياة مقدسة. الصوم، صوم الرسل ده عشان الخدمة، الصوم عشان الغلة اللي احنا فيه، الصوم عشان المشاكل الأسرية والمشاكل بين الناس، الصوم عشان الحروب الموجودة في العالم، الصوم عشان المشتتين مهجرين، الصوم من أجل الأمراض المستعصية اللي بنسمعها كتير دلوقتي موجودة. فكل ده يبقى أنا عايز أصلي وعايز أصوم عشان ربنا لما أنا أطلب منه يا رب اسمع صلاتي، فربنا يسمع على صلاتنا. كل القديس خير القدسات القديسين، في قديسين وقديسات عايشين وسطينا لما يطلبوا ربنا يسمع لهم على طول. ليه؟ عندهم إيمان. فربنا يعطينا حياة الإيمان عشان نطلب ربنا يدينا غفران خطايا والشفاء من المرض، ولربنا المجد دائما أبديا، أمين.

الله الاب ضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الظهور نور من نور الى حق من الى حق مولود غير مخلوق مساوي للاب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجلنا نحن البشر ومن اجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي أيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات الذي ليس الملك انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المنبت من الآب نسجد له ونجده مع الآب والاب ناطق في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جماعة رسولية ونعترف معبودية واحدة

0: أخطيت يا أبي حلوني، أخطيت يا أخوتي سامحوني. شليل فلوقيتي
1: بيبي بروسف كي استاسو تي.

0: التي عساكر الملائكة يمجدونك بها قائلين: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام، وفي الناس المسرة.
1: صلوا من أجل السلام.

من سلامك وطهرنا من كل دنس ومن كل غش وكل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت واجعلنا مستحقين. قلنا يا سيدنا نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك غير المائدة السمائية بالمسيح يسوع.

مستحق وعادل المستحق وعادل لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب إله الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت الكل بما يرى ما لا يرى الجالس على كرسي مجده

قدوس قدوس بالحقيقة يا رب. لا هنا الذي جبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس

0: المستحق كلنا يا سيدنا نتنا ومن قدسات اقترت لنا أنفسنا أقصدنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا نجل نصيبا ومراسا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. أذكر يا رب سلامة كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية.
1: صلوا من أجل سلام كنيسة الله الواحدة المقدسة الجامعة الرسولية الأرثوذكسية.
2: يا رب
0: التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلامة وكل الأساقفة الأرثوذكسيين الذين فيها. وأولا أذكر يا رب أبانا الطباو المكرم رئيس الأساقفة البابا الأنبا تودروس الثاني.
1: صلوا من أجل رئيس كهنتنا البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني بابا بطريرك ورئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وسام

0: ينصرون ما وكلمة الحق باستقامة إليهم بهمان بياتك المقدسة رون قطيعا بسلام. أذكر يا رب القمامس والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة.
1: صلوا من أجل القمامس والقصوص والشمامسة ولبزي أكونين وسبعة غامات كنيستي إلا.
2: يا رب رحم
0: وكل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارت كل شعبك المؤمن. أذكر يا رب أن ترحم.

0: هذا الموضع المقدس الذي لك وكل الموضع وكل ديرة آبائنا الأرثوذكسيين.
1: صلوا من أجل خلاص العالم ومدينتنا هذه وسائر المدن والأقاليم والجزائر.

0: تفضل يا رب من النار في هذه السنة باركها.
1: اطلبوا عن صعود مياه الأنهار في هذه السنة لكي يباركها المسيح إلى هنا ويسعدك مقدارها ويفرح وجه الأرض، يعلن نحن البشر ويعطي النجاة للدواب ويغفر

فرح واق الأرض اليروى حرسها لتكسر أسمارها أعدها للزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزد.

0: صراحة
1: لأن هذا يا رب عمر ابنك الوحيد أن أشترك في تذكار قديسك. تفضل يا رب أن تسكو جميع قديسين الذين أرضوك منذ البدء، بين الأطهار رؤساء الآباء الأنبياء رسل بشرين الإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان وبالأكثار القديسة المملوءة مجدا العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة ما أريم التي وردت الله الكلمة بالحقيقة والقديس يوحنا السابق والشهيد قديس فانوس الشمامسة والشهداء ناظر الإنجيل مرقس رسول التار والشهيد بطريرك القديس ساويروس معلمنا ديسكورس والقديس أثاناسيوس الرسولي والقديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة والقديس يوحنا ذهبي الفم قديس أوديسيوس قديس أوفيلس قديس ديمتريوس والقديس كيريلوس والقديس باسيليوس والقديس غريغوريوس الناطق بالآهيات والقديس غريغوريوس صانع العجائب والقديس غريغوريوس الأرميني
0: 318 مجتمعين بنقيا والمئة والخمسين بالقسطنطينية والمئتين بأفسوس وبال الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس والبار الأنبا بولا وثلاثة أنبا مقرة القديسين وجميع أولادهم لبس الصليب أبانا أنبا يحنس الأموس أبانا أنبا بشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا ببولة طموية وحسقية التلميذة وسيدي أبوين قديسين روميين ماكسيموس ودوماتيوس والتسعة واربعين شهيدا شيوخ شهيد والقوي القديس أنبا موسى ويحنس كام القيس أبانا بدانيال الأموس أبانا ببشوي البار وأبانا أنبا سيزورس القس وأبانا أنبا بخم صاحب الشركة وأنبا تدرس تلميذه أبانا أنبا شنود رئيس المتوحدين وأنبا ويسا تلميذه وكل مصاب قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل

0: أسماء بين البطارقة القديسين الذين رقدوا، الرب ينيح نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا.
1: هؤلاء يا رب الذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم، الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا فينا، الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ الباد، تفضل يا رب نيح نفس أبونا مثلث الرحمات الباب الأنبا شنود الثالث وأبانا كهنة الكنيسة المتنيحين طيب الذكر، أبونا قسطنطين موسى وأبونا إبراهيم جبرا وأبونا بطرس جيد وأبونا شنود كمال وأبونا ابتناغ وأرمنيوس وأبونا بيقول مصعد وأبونا أنطونيوس فؤاد وعبيدك إليشع سمعان وجمال لبيب ونبيل فوزي شوقي فارس ومنى دانيال استر مجلع وللي توفيق وفيئة كامل وكافة الذين وضعت أسماءهم اليوم على المذبح من المنتقلين. تفضل يا رب نيح نفوسهم أجمعين في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، قل لهم في موضع خضر على ماء الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد،

يبارك كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم مبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح

على كل واحد منهم وملاهم من كل معرفة وكل فهم وكل حكمة روحية كواضق صادق.

في السماوات لتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمساس ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد لك.

0: آمين.
1: إيريني باسين
2: اذكر
1: يا رب سلام كريستوس يا رب بطرك أنا اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها
3: خلصت حقا وروحك ننصد خوف الله
2: مين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم
1: القدسات القديسين مبارك رب يسوع المسيح من الله وقدوس الروح القدس امين
2: واحد الاب القدوس واحد والابن القدوس واحد والروح القدس امين
1: السلام لجميعكم
2: ولروحك ايضا
1: جسد مقدس ودم كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن لنا امين
2: امين
1: ابيون تيميون صومك ماليثنون يسوع خريستو تويتو ثيومون امين
2: امين
1: جسد ودم عمانويل الهنا هذا وبالحقيقة امين
2: حقا
1: أؤمن واعترف أن نفس خير أن هذا وجسد محي لازمك الوحيد ربنا ولنا وخلصنا يسوع المسيح أخذ من سيدتنا ملكتنا كلنا ورث قديسة الطاهرة مريم وجعله وأحمله وتبار اختلاطا ولا امتزاجا ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي وأسلم عن خشة المقدسة برد وحده عنا كلنا بالحقيقة ومن الهوت لم يفارقنا صوته لحظة واحدة ولا طرفة عن خلاصا وفرا خطايا حياتنا بدية لمن نتناول منه أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا بالحقيقة أمين
0: أمين أمين أمين أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة أمين أطلب عنا وعن كل

0: سؤال: هل يوجد صيام انقطاعي في هذا الصوم صوم الرسل؟ كل صيام في الكنيسة كلها لازم يكون فيه انقطاع. كلمة صوم يعني انقطاع عن الطعام، مش بس أكل نباتي، انقطاع عن الطعام فترة من الوقت يعقبها أكل خالي من الدسم الحيوان، لكن لابد من الانقطاع لازم. اللي ما بينقطعش عن الطعام يبقى مجرد نباتي لكن مش صايم. فالشخص لابد يمتنع عن الأكل فترة معينة من الزمن، يعني ما يقومش من النوم يفطر، يمتنع عن الأكل شوية. في واحد بيمتنع عن الظهر لحد الظهر الساعة 12، في واحد بيخليها للساعة 1، للساعة 2، للساعة 3، يمد فيها يزود فيها على حسب توجيه أب اعترافه أو على حسب تعوده في السنوات الماضية، لكن لابد من فترة انقطاع. وفترة الانقطاع دي أنا كنت دايما أقترح أن الواحد يوصل للجوع. يوصل إيه؟ للجوع. لأن لما الواحد بينقطع الطعام وما بيجوع شيء مش حاسس أنه صام، لكن أول ما يجوع ويشتهي يأكل ويضغط على نفسه شوية يبتدي الصوم ياخد عدله، لأنه يبقى محتاج يأكل وبيقول لأ مش واكل، وينفذ كلمة لأ بتقوى إرادته وبيرتفع عن مستوى المادة وعن مستوى الجسد. قيل عن السيد المسيح إنه جاع أخيرا، وقيل عن بطرس الرسول في صومه إنه جاع واشتهى أن يأكل. المسيح قيل جاع بس، لكن بطرس جاع واشتهى أن يأكل. فممكن إنك تجوع وتشتهي أن تأكل وترفض أن تأكل وتضغط على نفسك وتستفيد قوة إرادة وضبط نفس، وتستخدم ضبط النفس ده في حاجات تانية.
1: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
2: واحد بيقول: لماذا التلاميذ صاموا صوم الرسل؟ طبعا تنفيذا لقول السيد المسيح عنهم: لا يستطيع بنو العرس أن يصوموا ما دام العريس معهم، ولكن حينما يرفع عنهم العريس حينئذ يصومون. دي واحدة.

إلهنا الصالح يسوع، في هذا الصوم المبارك ومع عطية روحك القدوس في عيد العنصرة، نطلب إليك يا ربي من أجل أمر واحد، من أجل الكنيسة، من أجل الكنيسة التي في قلب كل إنسان، ومن أجل الكنيسة التي في كل بيت، ومن أجل الكنيسة التي في كل منطقة، ومن أجل الكنيسة التي في العالم كله، ومن أجل الكنيسة رب الممتدة من آدم إلى آخر الدهور. مع كل يوم بيعدي في حياتنا قلبنا بيلتهب بالحب، وبنصرخ من أعماقنا ونقول لك نعم تعال سريعا أيها الرب يسوع. تعال يا ربي، لأنك اللي قدمته مش قليل، قدمت حياتك فدية من أجل خلاص العالم كله، وأرسلت لنا روحك القدوس الناري، ولم تأتمن الكنيسة في يد إنسان، ولا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا شاروب ولا كروب، ولكن أتمنتها ربي في يد روحك القدوس الناري، يأخذ مما ليك ويخبرنا، يعلمنا الحق كله، يرشدنا ويشهد يا ربي ليك وللآب أيضا. نطلب إليك في هذه الليلة يا ربي أن تقبل هذه الصلوات من أجل كل نفس تايهة، من أجل كل نفس بعيدة، تذكر تنهدات كل قلب من أجل أولادنا وبناتنا، من أجل الكبار ومن أجل الصغيرين، من أجل المشاكل العائلية ومن أجل المتاعب النفسية، من أجل ربي الأمور الظاهرة ومن أجل الأمور المخفية أيضا. اقبل هذه الصلاة يا ربي لكي يعمل روحك القدوس في داخل الكنيسة يقودها إلى الحق. بنقف محتارين وبنقف يا ربي خايفين، لأن مش عارفين يا ربي، مش عارفين لألا ننحرف يمينا أو يسارا. ليكن روحك القدوس هو القائد لينا، فنسلك يا ربي في الطريق، نسلك فيك أيها الطريق الحقيقي. اذكر يا ربي كل كلمة مكتوبة، كل كلمة مقولة، اذكر كل خدمة، كل افتقاد، كل زيارة، كل اجتماع، اذكر كل صلاة خفية، كل صلاة ظاهرة. اذكر يا ربي ولادك في كل مكان. نفسنا يا ربي لا يهلك إنسان في العالم كله، نفسنا نشوف كل إنسان حتى المقاومين لينا، حتى الذين يضطهدوننا ظاهرا أو خفية، يشوفوك ويتمتعوا بيك ويحبوك ويتعرفوا عليك ويشعروا بأحضانك الإلهية ويشتاقوا للأمجاد السماوية، ويلتهب قلبهم وقلوب الكل بيك. يا ربي لسنا نتبرر أمامك، ليس لينا من يبررنا قدامك، إن حاكمت من يتبرر قدامك أيها القدوس، لكن نحن غير مستحقين للصلاة من أجل إخوتنا ومن أجل أولادنا ومن أجل الكنيسة، إنما بنختفي فيك أيها البر الحقيقي لكي تعمل أنت يا ربي لأجل خلاص العالم كله. يا ربي أعطينا قلب أرمية اللي كان بيبكي ليلا ونهارا من أجل ثكلة بنت شعبه، اللي كانت أحشاؤه تئن وقلبه بيوجعه من أجل كل نفس تعبانة، اللي كان يا ربي في وسط المر أيضا يئن مع أنات كل إنسان، حتى المقاومين لي، حتى الذين اضطهدوه، لأنه يشتاق يا ربي أن يراك متجليا في كل قلب. يا ربي إن كان حسقيال بمرارة رأى مجدك يفارق هيكل أورشليم ويطير، نحن أيضا يا ربي نرى نفوس كثيرة بتضيع في وسط العالم، ونرى يا ربي ضعفات كثيرة في وسط البشرية، ومش نفسنا مجدك لا يفارق كل قلب
ولا تنزحه منا ولا تنزحه من كنيستك، لكن ليكن مجدك يا ربي معلنا في كل مكان. وعدتنا وعد وعودك صادقة وأمينة إنك تسكب بهاءك علينا فنصلح لمملكة ونحسب يا ربي بالحق ملوك وكهنة لله أبيك. خطايانا ونجاسات قلبنا وضعفاتنا وإهمالنا وتكاسلنا وأفكارنا الغير مقبولة، كل هذا يا ربي نرميه عند قدميك، لأنك باسط يديك غافر الخطية منقذ النفوس من الفساد. ملناش طلبة مادية ولا شهوة قلبنا يا ربي إن احنا نشوف مناظر، حتى مباني الكنيسة حتى مشاريع الكنيسة مش هنسأل فيها، لكن يا ربي يفرحنا إن نشوف كل واحد هيكل مقدس ليك وروحك ساكنا فيه. يفرحنا يا ربي إنك تضم كل يوم إلى كنيستك الذين يتمتعون بالخلاص الحقيقي، ولتشرق عليهم بنور وجهك، ولتأخذهم في حضنك وترتفع بيهم إلى أحضان الآب، وتديهم يا ربي أكثر مما نسأل وفوق ما نطلب، لأنك غني في العطاء، لأنك مشتاق أن تقيم هيكلك في كل نفس، لأنك تعد لنا مكانا، ومتى أعددت المكان تأتي لكي تأخذ الكل إليك لكي يتمتع الكل بالأمجاد السماوية. ماذا نطلب إليك يا ربي إلا أنك تقدس الأرض كلها، تحول البشر إلى ملائكة والأرض إلى سماء، تقبل كل خدمة صغيرة وكبيرة، تقدس كل كلمة تخرج من أفواه البشرية لكي لا يوجد بيننا إنسان مخادع ولا كاذب ولا إنسان صنع شر، ولكن يكون الكل متبررين في دمك المسفوك على الصليب. يا ربي نطلب إليك من أجل خدمة مدارس الأحد، من أجل كل طفل، من أجل كل صبي، من أجل كل شاب، نطلب إليك من أجل اجتماع الشبان، نطلب إليك من أجل خدمة الكبار والصغيرين، نطلب إليك لكي تكون حاضرا في قلب كل إنسان في داخل الكنيسة وفي خارج الكنيسة. فرح قلبنا بيك لتكن يا ربي أيامنا كلها كعيد لا ينقطع، نصعد باستمرار ويصعدنا روحك القدوس إلى أورشليم العليا بالفرح والتسبيح الذي لا ينقطع. يا ربي أخطينا أخطينا أخطينا في حقك وليس لنا عذر، وأهملنا وتراخينا وأفسدنا نفوسنا وصنعنا أمور كثيرة متعبة، لتكن الآن بداية حياة جديدة في كل واحد وكل واحدة فينا، لتذكر الحاضرين والغائبين، لتذكر كل عمل لحساب ملكوتك، لتعطينا كلنا يا ربي إنك تنقينا بحسب فكرك الإلهي. يا ربي دخل العالم إلى الكنيسة، دخل روح العالم إلى قلوبنا، لتدخل أنت بروحك القدوس في داخل الكنيسة، تقدسها وتطهرها وتنقيها وتنظفها من كل فساد ومن كل ضعف، وتعطي لكل روح الطهارة والعفة والنقاوة، تعطينا روح الحكمة، تعطينا روح المشورة، تعطينا أن نعيش بروح السماء لا يا ربي بروح العالم وروح الأرض، من أجل حبك يا ربي اللي أنزلك حتى إلى هذا العالم ودخل بيك إلى الصليب، وقبلت يا ربي إنك تدفن مع الأموات. أقم نفوسنا الساقطة، أقم كل نفس تايهة، أعطي الكل أن يختبر بهجة القيامة وشركة القديسين والتسبيح مع السمائيين، لتعطي الجميع البصيرة الصادقة الحية لكي يرى الكل ملكوتك معلنا في داخله، من أجل محبتك يا ربي، من أجل حنانك، من أجل يا ربي اهتمامك بخلاصنا، اقبلنا إليك. كمل أيام غربتنا بسلام، شوقنا كلنا للأبدية، افتح عيوننا لكي نرى السماء ليست ببعيد عنا،
لكنها في داخلنا من أجل بركة أم النور الطاهرة مريم، بركة ملاك هذا الموضع حبيبنا ماري جرجس، بركة سادة الرسل، من أجل صلوات جميع الأنبياء والأتقياء، من أجل الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم، الذين يشفعون ويصلون ويطلبون ويصرخون من أجلنا. اقبلنا إليك حينما نصرخ قائلين بشكر: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد، أعطينا اليوم ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

0: واحد بيقول هل ذكر صوم الرسل في الدسقلية؟ طبعا ذكر. وهل صحيح انه تقرر في القرن الثاني عشر؟ اهداب تخيف بقى. شوف، تقرر صوم الرسل في الانجيل. السيد المسيح لما لاموه او عاتبوه على ان تلاميذه لا يصومون، قال لهم لا يستطيع بنو العرس ان يصوموا ما دام العريس معهم، ولكن حينما يرفع عنهم العريس حينئذ يصومون. فاول ما رفع عنهم العريس صاموا. فصوم الرسل هو اقدم صيام موجود، وصاموه من بعد صعود السيد المسيح، بس مش مباشرة باليوم، يعني بعد حلول الروح القدس. فما فيش حد يلخبط عقلكم كلام ملهوش لازم.
1: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

وقبلت يا ربي أن تحمل خطايانا وضعفاتنا وسقطاتنا، وتقبل يا ربي كل شيء لكي تعطينا برك، ولكي يا ربي تحسبنا أولاد ليك. قبلت يا ربي أن تحسب من بين الأموات وأنت واهب الحياة والقيامة، لكي تقيمنا من موت الخطية وتعطينا حياة أبدية، وتجعلنا في شركة مع كل صوف في السمائيين. نشكرك يا ربي لأنك دخلت إلى الجحيم وأنت هو النور الحي، أنت هو النور الإلهي. قبلت أن تدخل إلى الظلمة لكي تبدد كل ظلمة، لكي تفتح وتكسر يا ربي كل متاريس الهاوية، ولكي تخرج بأولادك يا ربي من وسط الظلمة إلى النور. مهما يا ربي مهما قدمنا من تسابيح وشكر، ماذا نرد ليك من أجل كثرة إحساناتك علينا؟ نشكرك يا ربي لأنك مشغول بينا طول النهار. نشكرك يا ربي لأنك دبرت خلاصنا على مدى القرون الطويلة ولازلت مشغول بخلاصنا، وكأن يا ربي لا يشغلك شيء في السماء غيرنا. نشكرك يا ربي لأنك ناقش أسمائنا في كفك مشغول بينا، رغم أن احنا في مرات كتير نعطيك القفا للوجه، ومرات كتير بنستثقل الخطية الوصية بتاعتك، ومرات كتير يا ربي بنقبل ندخل تحت مزلة وعبودية إبليس ونشتهي يا ربي شهوات العالم أكثر من خيرات اللي عددتها لينا في الأبدية. لتكن الآن بداية حياة جديدة لكل واحد وكل واحدة فينا، ولتذكر الكنيسة في أوجعها وفي آلامها وفي ضعفاتها، ولتعطيها نقاوة وطهارة وعفة وقداسة. لتذكر يا ربي كل كاهن، ولتذكر كل إنسان في الشعب، لتذكر كل خادم، ولتذكر كل مخدوم، لتذكر يا ربي الأطفال، ولتذكر أيضا الشيوخ، من يتبرر قدامك ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. مين يا ربي يتبرر أمامك إذا حكمت؟ لكن يا ربي مراحمك تشفع فينا، وأبواب الرجاء مفتوحة قدامنا، وأحضانك تنتظرنا مشغول يا ربي بأبديتنا. نشكرك، نشكرك لأنك تعطينا يا ربي دايما الرجاء، وتفتح لنا أبواب السماء، وتنادينا على الدوام لكي نأتي إليك. يا ربي أنت تعلم ضعفاتنا في الجسد، وتعلم أيضا ضعفاتنا في الداخل. انزع كل ضعف، ليكن روحك القدوس هو القائد لكل واحد فينا، وليكن هو القائد للكنيسة كلها. اذكر أبونا البطرك، أعطيه نعمة وبركة ومشورة وحكمة في كل تصرف، ولتعطيه صحة لجسده، ولتعطيه يا ربي أيضا أن يعمل عملك بروح القوة. اذكر أبانا المطرنة والأسقفة والكهنة والقدام والخادمات والشعب، أعطي الكل يا ربي أن يسلك بروحك الناري. أعطينا كلنا أن نعيش مقدسين ليك، أعطينا كلنا يا ربي أن نهتم كيف نعيش حسب وصاياك، أعطينا أن نتمتع بغنى نعمتك الفائقة اللي لا تستطيع كل قوى الظلمة أن تقف أمامها. اذكرنا في هذه الأيام يا ربي في هذا الصوم المقدس، اذكر كل نفس تيهة، اذكر كل نفس بعيدة، اذكر كل قلب يا ربي مال عنك، رد الكل إليك، شوق الكل لخلاصك، اقرأ على قلب كل باب قلب كل إنسان، ادخل يا ربي إلى قلوبنا، ادخل إلى قلوب البشرية كلها. اذكر يا ربي كل الذين سألونا وأمرونا وطلبوا منا أن نذكرهم، الذين في فكرنا والذين أيضا ليسوا في فكرنا. اذكر أيضا الذين ليس لهم من يسأل عنهم ولا من يذكرهم. اذكر النفوس التايهة والبعيده،

0: اذكر الذين أنكروا الإيمان ردهم إليك، اذكر المشتاقين أيضا يا ربي أن يأتوا إليك. افتح الأبواب قدام كل نفس بشرية في العالم، اذكر وحدة الكنيسة في العالم كله، أعطي الكل أن يكون العروس الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية التي بلا لوم ولا عيب، الحامل يا ربي برك وقدستك. اذكر هذه الكنيسة، اذكر كل خدمة صغيرة كبيرة، اذكر كل عمل خفي وظاهر، استخدم كل كلمة، استخدم كل تصرف، ليكن كل شيء مقدسا فيك، ولتعمل أنت فينا ربي بلا انقطاع. إلهنا الحبيب يسوع، من أجل محبتك يا ربي لتقدس قلوبنا وأفكارنا ومشاعرنا وأحاسيسنا، حتى أحلام يقظتنا بل وحتى أحلامنا بالليل، لكي نكون دائما سهرانين مستيقظين، نقول لك من كل قلبنا أنا نائمة وقلبي مستيقظ. احسبنا مع قديسيك واعطنا نصيب مع الطغمات السمائية، بتشوقنا كل يوم نطلع من هذا العالم مش مربوطين بشيء من العالم، وإذا وجدت يا رب ربطات أنت تقصقصها وتدينا نطير كما إلى السماء ونوجد في أحضانك على الدوام. باركنا، بارك كل إنسان، اذكر كل مشكلة، اذكر كل إنسان متضايق، اذكر كل إنسان مريض، اذكر كل إنسان مسجون، اذكر المؤمنين وغير المؤمنين، اذكر يا ربي كل إنسان، لأنك أنت أب كل البشرية مشتاق إلى كل واحد، من أجل بركته من نور الطاهرة مريم، بركة هذا الصوم المقدس، بركة سادة الرسل، بركة الأنبياء، بركة الشهداء، بركة يا ربي كل الذين أرضوك من ذو البدء إلى نهاية الدهور، بركة حبيبنا ماري جرجس ملاك هذا الموضع. اسمح لنا أن نديك بشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا لسي الغد، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، أنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين.
1: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

بسم الأب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. إلهنا الحبيب يسوع، نقدم لك يا ربي مع كل نسمة من نسمات حياتنا ذبيحة الشكر لأجل عطية روحك القدوس الناري اللي وهبته للكنيسة. قدمت لنا أسمن من كل شيء، واهب العطايا نفسه، روحك يسكن في داخلنا ويقيم فينا ويجعل منا هياكل مقدسة ليك. يجعلنا يا ربي سفراء ليك على الأرض، يقيمنا من التراب لكي نعيش على مستوى ملائكي. يفتح لنا أبواب السماء لكي ننطلق يا ربي ونرى الأمجاد المعدة لينا، فتفرح نفوسنا وسط ضيقات العالم ومتعبه وألامه. نشكرك يا سيدي يسوع من أجل يا ربي وعدك الصادق والأمين، إن الروح الذي أرسلته من عند الآب هو يعلمنا كل شيء ويشهد ليك ويأخذ مما ليك ويعطينا. بالحقيقة يا ربي بندوب قدام الحب بتاعك من أجل عملك أنت أيها الابن الوحيد الجنس مع أبيك الصالح وروحك القدوس. روحك القدوس يا ربي الوحيد اللي يقدر يحملنا إلى حضن أبيك ويكشف لنا عن سر الحب الفائق اللي في الداخل، ويعطينا رجاء صادق في الإيمان في الأمجاد المعدة لينا، ويجعلنا يا ربي في هذا العالم أبناء لله، لنا معزتنا الخاصة، لنا روح القوة، نتحدى رب الشر والخطية بيك وبروحك القدوس، ولا نخاف من ظلمة العالم ولا من ضيقاته ولا من أفراحه ولا من مغرياته ولا يا ربي من مكائد الناس ولا من الضيقات، لكن روحك يحملنا يوما فيوم لكي نعيش يا ربي في الأحضان الإلهية، نرى مع معلمنا بولس ما لم ترى عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب بشر. هذا ما أعددته يا ربي لأولادك المحبوبين لديك. نشكرك يا ربنا يسوع المسيح من أجل هذه العطية الجميلة، أنك أرسلت لنا المعلم الإلهي الفائق اللي يستطيع أن يقودنا في وسط ظلمات هذا العالم، وسط متاعب العالم، وسط أحداث العالم المؤلمة كل يوم على مستوى البشرية كلها. يا ربي روحك فليعمل فينا ويثبتنا فيك ويشكلنا دائما لكي نحمل صورتك في داخلنا، ونحسب بالحقيقة العروس المقدسة التي تنتظر يوم عرسها بفرح مجيد على السحاب لكي تنطلق يا ربي في موكب أبدي. نشكرك أيها الابن الوحيد لأن أجل عطية روحك اللي أقام ويقيم من كل نفس بشرية مقدسة مؤمنة هيكلا مقدسا ليك. ماذا نرد ليك يا ربي من أجل أحسناتك؟ اذكرنا في هذا الصوم المقدس كما كنت تعمل في كل التلاميذ والرسل، وأخرجت منهم كارزين يشهدون للحق، يعملون بروحك الناري لكي يقتنس كل نفس لمعرفة الحق، لكي يتمتع الكل بالأمجاد الأبدية. ليعمل روحك يا ربي في الكنيسة، اذكر الكنيسة على مستوى العالم كله، اجعلها الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية التي بلا لوم وبلا عيب، القادرة يا ربي أن تتحدى كل قوات الظلمة اللي لن تستطيع قوة أن تهزها من الداخل، لأن أبواب الجحيم لن تقوى عليها، لأنك أنت ربي في وسطها فلن تتزعزع. اذكر الكنيسة، انزع كل ضعف فيها، انزع كل خطأ فيها، أعطيها يا ربي روح القوة، أعطيها ربي روح النصرة، أعطيها ربي روح القداسة، أعطيها ربي أنها تلبس برك الإلهي، أعطيها أن تكون صلواتها وطلباتها وعبادتها على مستوى العالم كما على مستوى كل إنسان مقبولة ومرضية قدام الآب. يا ربنا الصالح يسوع، ماذا نطلب إليك يا رب؟ أذكر المرضى، أذكر المتوجعين والمتألمين والمتضايقين والمضطهدين والمذلين،
أعطي الكل يا ربي من عمل روحك لكي يعيش الكل، أنت هو طبيب النفوس والأجساد. يا من تهتم يا ربي بكل أمورنا الصغيرة والكبيرة، حتى الأمور التي تبدو تافهة، أنت يا ربي تعمل في كل الأمور لحساب ملكوتك. أذكر هذه الكنيسة، أذكر أباء الكهنة، أذكر الخدام، أذكر الخادمات، أذكر كل اجتماع، أذكر كل كلمة، أذكر كل شاب، أذكر كل طفل، أذكر اللي بيمتحنوا، أذكر اللي مش لاقيين شغل، أذكر اللي ليهم احتياجات خاصة اللي يخجلوا يطلبوها من أي إنسان، لكن أنت تعرف احتياج كل إنسان، تعطي يا ربي بسخاء ولا تعير. أذكر احتياجاتنا الروحية والنفسية والاجتماعية، واحتياجاتنا حتى المادية والصغيرة والكبيرة. ابسط يديك على الكل بالفرح والتهليل. أذكر هذه الكنيسة، أعطيها يا ربي أن تعيش في طريقك، ليس حسب فكرنا البشري ولا تخطيطاتنا البشرية، لكن حسب فكرك الإلهي المقدس. أعطينا يا ربي أننا حسب وصيتك لا ننحرف يمينا ولا يسارا، بل نعيش بروح الحق لكي نعيش كما يرضي صلاحك. يا ربي لنا طلبة من أجل كل إنسان، من أجل الأحياء والراقدين، نيح نفوس الراقدين واسند قلوب الموجودين، وأذكر أيضا الأجيال المقبلة. قدس الكل ليك لكي يحمل الكل روحك القدوس الناري. أذكر يا ربي كل عمل، أذكر كل خدمة، أذكر كل كلمة، أذكر كل كتاب، أذكر كل سيدي، أذكر يا ربي كل أمورنا، كل جلسة، كل افتقاد، كل مكالمة تليفون، لتكن أنت القائد لينا في كل تصرف، أنت لتضبط أفكارنا وتقدسها، أنت يا ربي لتمسك لساننا وتقدسه، أنت يا ربي اللي تقدس عواطفنا وأحاسيسنا ومشاعرنا وأحلام يقظتنا وأحلامنا بالليل. وليكن كل ما فينا مقدسا ليك من أجل محبتك التي أحببتنا وتحبنا بها إلى الأبد، من أجل بركة أم النور الطاهرة مريم، من أجل سادة الرسل والتلاميذ، من أجل الأنبياء، من أجل كل الذين أرضوك. اقبلنا إليك يا ربي حينما نصرخ قائلين بشكر: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد. آمين.

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. ما سنقدم ليك يا ربي الا ذبيحه الشكر والحمد لانك اخترتنا من وسط هذا العالم لكي نكون اولاد وبنات ليك. نشكرك لانك اعطيتنا روحك القدوس الناري وهبتنا يا ربي مع رسلك ان نتمتع بالميلاد الجديد، ليس يا ربي حسب الجسد ولا من مشيئة رجل، ولكن يا ربي من عندك. حسبتنا أولاد لله بعد ما كنا يا ربي بإرادتنا رمينا نفسنا للبنوة لإبليس. نشكرك لأنك حملتنا وقدمتنا يا ربي لكي نكون أولاد لنا حق الميراث الأبدي. نشكرك يا ربي لأن روحك الناري يرفع قلبنا من الأمور المادية للأمور السماوية وينزع عنا كل رذيلة، ليس من أجل بر فينا ولكن من أجل حبك لأنزلك حتى الصليب، وتعطينا ربي بروحك القدوس شركة الطبيعة الإلهية، ونحسب يا ربي مؤهلين في استحقاقات دمك أن نتمتع بسمات فائقة عجيبة. الآن نقف أمامك يا ربي ليس من أجل نفوسنا فقط ولكن من أجل العالم كله، من أجل المؤمنين وغير المؤمنين، من أجل الكويسين ومن أجل الوحشين، من أجل يا ربي الذين في فكرنا والذين ليسوا في فكرنا. نطلب إليك طلبة خاصة من أجل الخدمة في العالم كله، نطلب إليك من أجل يا ربي بنيان كل نفس. أعطي للكل أن يتمتع بيك. نفوس كتيرة ربي تايهة، وعدو الخير ربي لن يتوقف عن أن يلقي بالمصايد والشباك لكي يصطاد كل نفس، الصغير والكبير والكهنوت والعلمانيين واللي داخل الكنيسة واللي خارج الكنيسة. لن يكف ربي عن أن يعمل ولن ييأس مطلقا عن أن يأخذ كل نفس لكي يتبناها من جديد، ولكن لنا رجاء فيك لأن خطتك لن تخيب مطلقا، وصليبك يا ربي لن يمكن إلا أن يرفع القلوب إليك، وكلمتك يا ربي لن ترجع فارغة. أعطينا كلمتك لا كلمة بشرية، ولا يا ربي أن نعمل بفكر إنساني ولكن حسب فكرك الإلهي. يا ربي طلبة خاصة من أجل كل إنسان لكي تقدس فمه، لكي تكون كلماتنا مقدسة للبنيان، لكي تقدس أفكارنا، لكي يكون عقولنا كلها سماء جديدة تسكن أنت فيها، لكي تهبنا يا ربي أن نكون في حضن أبيك، لكي نوجد يا ربي حاملين روحك القدوس باستمرار. إن كان عدو الخير منذ بدء الخليق من سقوط آدم يا رب لن يكف أن يستخدم كل يوم وسيلة جديدة، النهاردة ربي بيرمي بكل الوسائل لكي يحطم البشرية كلها، ولكن أنت أعظم من كل قوى إبليس، وأنت أقوى، ونورك أفضل يا ربي من الظلمة، وإمكانياتك يا ربي سماوية تحطم كل إمكانيات شيطانية. أعطينا روح القوة وأعطينا روح الفهم والحكمة والمشورة. مش عايزين نستخدم طرق العالم، ومش عايزين نعيش يا ربي بفكر البشر، ومش عايزين يا ربي يكون لنا المشاعر البشرية التعبانة، لكن كأولاد ليك نحمل فكرك الإلهي، نتمتع بروح القوة ونتحدى الظلمة ونتحدى الخطية ونتحدى إبليس. نرتبط بيك أيها المخلص محب كل البشرية، لأنك يا ربي قوتي وتسبحتي هو الرب، وقد صار لي خلاصا. أستطيع كل شيء فيك أيها المسيح إلهي، أستطيع يا ربي أن أرى ثمار الروح في كل نفس. اذكر كل نفس يا ربي أغرتها الخطية، اذكر كل نفس انحرفت عن الحق، اذكر كل نفس تاهت عن طريقك يا رب. رد الكل إليك الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم. اذكر الخدمة في هذه الكنيسة، اذكر كل كاهن، اذكر كل خادم، اذكر كل خادمة، اذكر كل فصل مدارس أحد، اذكر اجتماع الشبان، اذكر اجتماع الشبات. اذكر أيضا يا ربي الخدمات الظاهرة والخفية، واعطي الكل أن يعمل بروحك وليس بفكر العالم.
طلبة خاصة أيضا من أجل المشروع اللي في ذهننا، مشروع المدرسة اللي من عندك يثبت. اسمح يا ربي إن كان هذا العمل من عندك أن يحمل روحك القدوس وأن يكون سبب بركة لكثيرين، وأن يكون يا ربي سبب لبنيان نفوس كثيرة. أعطينا روح القوة لكي لا نعمل يا ربي لمجرد مظاهر خارجية، ولكن يا ربي من أجل بنيان الكنيسة. باركنا، قدسنا، هيئنا لكل عمل صالح، فرح قلبنا بيك، كن قائد لينا في كل كلمة، في كل مشوار، في كل تصرف، في كل مكالمة، حتى في أكلنا وفي شربنا نأكل ونشرب لمجد الله. ارفع قلوبنا للسماء، دبر كل الأمور بإيديك. اذكر أيضا حتى مباني الكنيسة، أعطيها يا ربي أن لا تكون للمظهر، ولكن يا ربي لعمل اسمك القدوس. كن يا ربي مرافق لينا في الأعمال حتى المادية، حتى الأمور التافهة، لكي تحمل روحك باستمرار. بركة أم النور، بركة ماري مرقس، ماري جرجس، ماري مينا، بركة عيد البنتقستي وحلول روحك القدوس على الكنيسة، بركة هذا الصوم المقدس، صوم الرسل. كن معنا واعطينا ربي أن نسلك بروح رسولية حقة، واسمح لنا في حبك أن نديك بشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد، أعطينا اليوم ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لنا لك الملك والقوة والمجد للأبد.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: واحد بيقول لماذا التلاميذ صاموا صوم الرسل؟ طبعا تنفيذا لقول السيد المسيح عنهم لا يستطيع بنو العرس أن يصوموا ما دام العريس معهم، ولكن حينما يرفع عنهم العريس حينئذ يصومون. دي واحدة.

0: سؤال: هل يوجد صيام انقطاع في هذا الصوم صوم الرسل؟ كل صيام في الكنيسة كلها لازم يكون فيه انقطاع. كلمة صوم يعني انقطاع عن الطعام، مش بس أكل نباتي، انقطاع عن الطعام فترة من الوقت يعقبها أكل خالي من الدسم الحيوان، لكن لابد من الانقطاع لازم. اللي ما بينقطعش عن الطعام يبقى مجرد نباتي لكن مش صايم. فالشخص لابد يمتنع عن الأكل فترة معينة من الزمن، يعني ما يقومش من النوم يفطر، يمتنع عن الأكل شوية. في واحد بيمتنع عن الظهر لحد الظهر الساعة 12، في واحد بيخليها للساعة 1، للساعة 2، للساعة 3، يمد فيها يزود فيها على حسب توجيه أب اعترافه أو على حسب تعوده في السنوات الماضية، لكن لابد من فترة انقطاع. وفترة الانقطاع دي أنا كنت دايما أقترح أن الواحد يوصل للجوع. يوصل إيه؟ للجوع، لأن لما الواحد بينقطع الطعام وما بيجوع شيء مش حاسس أنه صام، لكن أول ما يجوع ويشتهي يأكل ويضغط على نفسه شوية يبتدي الصوم ياخد عدله، لأنه يبقى محتاج يأكل وبيقول لا مش واكل وينفذ كلمة لا، بتقوى إرادته وبيرتفع عن مستوى المادة وعن مستوى الجسد. قيل عن السيد المسيح إنه جاع أخيرا، وقيل عن بطرس الرسول في صومه إنه جاع واشتهى أن يأكل. المسيح قيل جاع بس، لكن بطرس جاع واشتهى ان يأكل. فممكن انك تجوع وتشتهي ان تأكل وترفض ان تأكل وتضغط على نفسك وتستفيد قوة ارادة وضبط نفس، وتستخدم ضبط النفس ده في حاجات تانية.
1: انتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

0: بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. إلهنا الحبيب يسوع، نقدم لك يا ربي مع كل نسمة من نسمات حياتنا ذبيحة الشكر لأجل عطية روحك القدوس الناري اللي وهبته للكنيسة. قدمت لنا أسمن من كل شيء، واهب العطايا نفسه، روحك يسكن في داخلنا ويقيم فينا ويجعل منا هياكل مقدسة ليك. يجعلنا يا ربي سفراء ليك على الأرض، يقيمنا من التراب لكي نعيش على مستوى ملائكي. يفتح لنا أبواب السماء لكي ننطلق يا ربي ونرى الأمجاد المعدة لينا، فتفرح نفوسنا وسط ضيقات العالم ومتعبه وألامه. نشكرك يا سيدي يسوع من أجل يا ربي وعدك الصادق والأمين، إن الروح الذي أرسلته من عند الآب هو يعلمنا كل شيء ويشهد ليك ويأخذ مما ليك ويعطينا. بالحقيقة يا ربي بندوب قدام الحب بتاعك من أجل عملك أنت أيها الابن الوحيد الجنس مع أبيك الصالح وروحك القدوس. روحك القدوس يا ربي الوحيد اللي يقدر يحملنا إلى حضن أبيك ويكشف لنا عن سر الحب الفائق اللي في الداخل، ويعطينا رجاء صادق في الإيمان في الأمجاد المعدة لينا، ويجعلنا يا ربي في هذا العالم أبناء لله، لنا معزتنا الخاصة، لنا روح القوة، نتحدى رب الشر والخطية بيك وبروحك القدوس، ولا نخاف من ظلمة العالم ولا من ضيقاته ولا من أفراحه ولا من مغرياته ولا يا ربي من مكائد الناس ولا من الضيقات، لكن روحك يحملنا يوما فيوم لكي نعيش يا ربي في الأحضان الإلهية، نرى مع معلمنا بولس ما لم ترى عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب بشر. هذا ما أعددته يا ربي لأولادك المحبوبين لديك. نشكرك يا ربنا يسوع المسيح من أجل هذه العطية الجميلة، أنك أرسلت لنا المعلم الإلهي الفائق اللي يستطيع أن يقودنا في وسط ظلمات هذا العالم، وسط متاعب العالم، وسط أحداث العالم المؤلمة كل يوم على مستوى البشرية كلها. يا ربي روحك فليعمل فينا ويثبتنا فيك ويشكلنا دائما لكي نحمل صورتك في داخلنا، ونحسب بالحقيقة العروس المقدسة التي تنتظر يوم عرسها بفرح مجيد على السحاب لكي تنطلق يا ربي في موكب أبدي. نشكرك أيها الابن الوحيد لأن أجل عطية روحك اللي أقام ويقيم من كل نفس بشرية مقدسة مؤمنة هيكلا مقدسا ليك. ماذا نرد ليك يا ربي من أجل أحسناتك؟ اذكرنا في هذا الصوم المقدس كما كنت تعمل في كل التلاميذ والرسل، وأخرجت منهم كارزين يشهدون للحق يعملون بروحك الناري لكي يقتنس كل نفس لمعرفة الحق، لكي يتمتع الكل بالأمجاد الأبدية. ليعمل روحك يا رب في الكنيسة، اذكر الكنيسة على مستوى العالم كله، اجعلها الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية التي بلا لوم وبلا عيب، القادرة ربي أن تتحدى كل قوات الظلمة اللي لن تستطيع قوة أن تهزها من الداخل، لأن أبواب الجحيم لن تقوى عليها، لأنك أنت ربي في وسطها فلن تتزعزع. أذكر الكنيسة، انزع كل ضعف فيها، انزع كل خطأ فيها، أعطيها يا ربي روح القوة، أعطيها ربي روح النصرة، أعطيها ربي روح القداسة، أعطيها ربي أنها تلبس برك الإلهي، أعطيها أن تكون صلواتها وطلباتها وعبادتها على مستوى العالم كما على مستوى كل إنسان مقبولة ومرضية قدام الآب. يا ربنا الصالح يسوع، ماذا نطلب إليك يا رب؟ أذكر المرضى، أذكر المتوجعين والمتألمين والمتضايقين والمضطهدين والمذلين، أعطي الكل يا ربي من عمل روحك لكي يعيش الكل، أنت هو طبيب النفوس والأجساد. يا من تهتم يا ربي بكل أمورنا الصغيرة والكبيرة، حتى الأمور التي تبدو تافهة، أنت يا ربي تعمل في كل الأمور لحساب ملكوتك. أذكر هذه الكنيسة، أذكر أباء الكهنة، أذكر الخدام، أذكر الخادمات، أذكر كل اجتماع، أذكر كل كلمة، أذكر كل شاب، أذكر كل طفل، أذكر اللي بيمتحنوا، أذكر اللي مش لاقيين شغل، أذكر اللي ليهم احتياجات خاصة اللي يخجلوا يطلبوها من أي إنسان، لكن أنت تعرف احتياج كل إنسان. تعطي يا ربي بسخاء ولا تعير. أذكر احتياجاتنا الروحية والنفسية والاجتماعية، واحتياجاتنا حتى المادية والصغيرة والكبيرة. ابسط يديك على الكل بالفرح والتهليل. أذكر هذه الكنيسة، أعطيها يا ربي أن تعيش في طريقك، ليس حسب فكرنا البشري ولا تخطيطاتنا البشرية، لكن حسب فكرك الإلهي المقدس. أعطينا يا ربي إننا حسب وصيتك لا ننحرف يمينا ولا يسارا، بل نعيش بروح الحق لكي نعيش كما يرضي صلاحك. يا ربي لنا طلبة من أجل كل إنسان، من أجل الأحياء والراقدين، نيح نفوس الراقدين واسند قلوب الموجودين. وأذكر أيضا الأجيال المقبلة، قدس الكل ليك لكي يحمل الكل روحك القدوس الناري. أذكر يا ربي كل عمل، أذكر كل خدمة، أذكر كل كلمة، أذكر كل كتاب، أذكر كل سي دي، أذكر يا ربي كل أمورنا، كل جلسة، كل افتقاد، كل مكالمة تليفون، لتكن أنت القائد لينا في كل تصرف، أنت اللي تضبط أفكارنا وتقدسها، أنت يا ربي اللي تمسك لساننا وتقدسه، أنت يا ربي اللي تقدس عواطفنا وأحاسيسنا ومشاعرنا وأحلام يقظتنا وأحلامنا بالليل. وليكن كل ما فينا مقدسا ليك من أجل محبتك التي أحببتنا وتحبنا بها إلى الأبد، من أجل بركة أم النور الطاهرة مريم، من أجل سادة الرسل والتلاميذ، من أجل الأنبياء، من أجل كل الذين أرضوك. اقبلنا إليك يا ربي حينما نصرخ قائلين بشكر: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
1: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

0: إلهنا الصالح يسوع، في هذا الصوم المبارك ومع عطية روحك القدوس في عيد العنصرة، نطلب إليك يا ربي من أجل أمر واحد، من أجل الكنيسة، من أجل الكنيسة التي في قلب كل إنسان، ومن أجل الكنيسة التي في كل بيت، ومن أجل الكنيسة التي في كل منطقة، ومن أجل الكنيسة التي في العالم كله، ومن أجل الكنيسة رب الممتدة من آدم إلى آخر الدهور. مع كل يوم بيعدي في حياتنا قلبنا بيلتهب بالحب، وبنصرخ من أعماقنا ونقول لك نعم تعال سريعا أيها الرب يسوع. تعال يا ربي لأنك اللي قدمته مش قليل، قدمت حياتك فدية من أجل خلاص العالم كله، وأرسلت لنا روحك القدوس الناري، ولم تأتمن الكنيسة في يد إنسان ولا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا شاروب ولا كروب، ولكن أتمنتها ربي في يد روحك القدوس الناري يأخذ مما ليك ويخبرنا، يعلمنا الحق كله، يرشدنا ويشهد يا ربي ليك وللآب أيضا. نطلب إليك في هذه الليلة يا ربي أن تقبل هذه الصلوات من أجل كل نفس تايهة، من أجل كل نفس بعيدة، تذكر تنهدات كل قلب من أجل أولادنا وبناتنا، من أجل الكبار ومن أجل الصغيرين، من أجل المشاكل العائلية ومن أجل المتاعب النفسية، من أجل ربي الأمور الظاهرة ومن أجل الأمور المخفية أيضا. اقبل هذه الصلاة يا ربي لكي يعمل روحك القدوس في داخل الكنيسة يقودها إلى الحق. بنقف محتارين وبنقف يا ربي خايفين، لأن مش عارفين يا ربي، مش عارفين لألا ننحرف يمينا أو يسارا. ليكن روحك القدوس هو القائد لينا، فنسلك يا ربي في الطريق، نسلك فيك أيها الطريق الحقيقي. اذكر يا ربي كل كلمة مكتوبة، كل كلمة مقولة، اذكر كل خدمة، كل افتقاد، كل زيارة، كل اجتماع، اذكر كل صلاة خفية، كل صلاة ظاهرة. اذكر يا ربي ولادك في كل مكان. نفسنا يا ربي لا يهلك إنسان في العالم كله، نفسنا يشوف كل إنسان حتى المقاومين لينا، حتى الذين يضطهدوننا ظاهرا أو خفية، يشوفوك ويتمتعوا بيك ويحبوك ويتعرفوا عليك ويشعروا بأحضانك الإلهية ويشتاقوا للأمجاد السماوية، ويلتهب قلبهم وقلوب الكل بيك. يا ربي لسنا نتبرر أمامك، ليس لينا من يبررنا قدامك، إن حاكمت من يتبرر قدامك أيها القدوس، لكن نحن غير مستحقين للصلاة من أجل إخوتنا ومن أجل أولادنا ومن أجل الكنيسة، إنما بنختفي فيك أيها البر الحقيقي لكي تعمل أنت ربي لأجل خلاص العالم كله. يا ربي أعطينا قلب أرمية اللي كان بيبكي ليلا ونهارا من أجل ثكلة بنت شعبه، اللي كانت أحشاؤه تئن وقلبه بيوجعه من أجل كل نفس تعبانة، اللي كان يا ربي في وسط المر أيضا يئن مع أنات كل إنسان، حتى المقاومين لي، حتى الذين اضطهدوه، لأنه يشتاق يا ربي أن يراك متجليا في كل قلب. يا ربي إن كان حسقيال بمرارة رأى مجدك يفارق هيكل أورشليم ويطير، نحن أيضا يا ربي نرى نفوس كثيرة بتضيع في وسط العالم، ونرى يا ربي ضعفات كثيرة في وسط البشرية، ومش نفسنا مجدك لا يفارق كل قلب، ولا تنزحه منا ولا تنزحه من كنيستك، لكن ليكن مجدك يا ربي معلنا في كل مكان. وعدتنا وعد وعودك صادقة وأمينة إنك تسكب بهاءك علينا فنصلح لمملكة ونحسب يا ربي بالحق ملوك وكهنة لله أبيك. خطايانا ونجاسات قلبنا وضعفاتنا وإهمالنا وتكاسلنا وأفكارنا الغير مقبولة، كل هذا يا ربي نرميه عند قدميك، لأنك باسط يديك غافر الخطية منقذ النفوس من الفساد. ملناش طلبة مادية ولا شهوة قلبنا يا ربي إن احنا نشوف مناظر، حتى مباني الكنيسة حتى مشاريع الكنيسة مش هنسأل فيها، لكن يا ربي يفرحنا إن نشوف كل واحد هيكل مقدس ليك وروحك ساكنا فيه. يفرحنا يا ربي إنك تضم كل يوم إلى كنيستك الذين يتمتعون بالخلاص الحقيقي، ولتشرق عليهم بنور وجهك، ولتأخذهم في حضنك وترتفع بيهم إلى أحضان الآب، وتديهم يا ربي أكثر مما نسأل وفوق ما نطلب، لأنك غني في العطاء، لأنك مشتاق أن تقيم هيكلك في كل نفس، لأنك تعد لنا مكانا، ومتى أعددت المكان تأتي لكي تأخذ الكل إليك لكي يتمتع الكل بالأمجاد السماوية. ماذا نطلب إليك يا ربي إلا أنك تقدس الأرض كلها، تحول البشر إلى ملائكة والأرض إلى سماء، تقبل كل خدمة صغيرة وكبيرة، تقدس كل كلمة تخرج من أفواه البشرية لكي لا يوجد بيننا إنسان مخادع ولا كاذب ولا إنسان صنع شر، ولكن يكون الكل متبررين في دمك المسفوك على الصليب. يا ربي نطلب إليك من أجل خدمة مدارس الأحد، من أجل كل طفل، من أجل كل صبي، من أجل كل شاب، نطلب إليك من أجل اجتماع الشبان، نطلب إليك من أجل خدمة الكبار والصغيرين، نطلب إليك لكي تكون حاضرا في قلب كل إنسان في داخل الكنيسة وفي خارج الكنيسة. فرح قلبنا بيك لتكن يا ربي أيامنا كلها كعيد لا ينقطع، نصعد باستمرار ويصعدنا روحك القدوس إلى أورشليم العليا بالفرح والتسبيح الذي لا ينقطع. يا ربي أخطينا أخطينا أخطينا في حقك وليس لنا عذر، وأهملنا وتراخينا وأفسدنا نفوسنا وصنعنا أمور كثيرة متعبة، لتكن الآن بداية حياة جديدة في كل واحد وكل واحدة فينا، لتذكر الحاضرين والغائبين، لتذكر كل عمل لحساب ملكوتك، لتعطينا كلنا يا ربي إنك تنقينا بحسب فكرك الإلهي. يا ربي دخل العالم إلى الكنيسة، دخل روح العالم إلى قلوبنا، لتدخل أنت بروحك القدوس في داخل الكنيسة تقدسها وتطهرها وتنقيها وتنظفها من كل فساد ومن كل ضعف، وتعطي لكل روح الطهارة والعفة والنقاوة، تعطينا روح الحكمة، تعطينا روح المشورة، تعطينا أن نعيش بروح السماء لا يا ربي بروح العالم وروح الأرض، من أجل حبك يا ربي اللي أنزلك حتى إلى هذا العالم ودخل بيك إلى الصليب، وقبلت يا ربي إنك تدفن مع الأموات. أقم نفوسنا الساقطة، أقم كل نفس تايهة، أعطي الكل أن يختبر بهجة القيامة وشركة القديسين والتسبيح مع السمائيين، لتعطي الجميع البصيرة الصادقة الحية لكي يرى الكل ملكوتك معلنا في داخله، من أجل محبتك يا ربي، من أجل حنانك، من أجل يا ربي اهتمامك بخلاصنا، اقبلنا إليك. كمل أيام غربتنا بسلام، شوقنا كلنا للأبدية، افتح عيوننا لكي نرى السماء ليست ببعيد عنا، لكنها في داخلنا من أجل بركة أم النور الطاهرة مريم، بركة ملاك هذا الموضع حبيبنا ماري جرجس، بركة سادة الرسل، من أجل صلوات جميع الأنبياء والأتقياء، من أجل الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم، الذين يشفعون ويصلون ويطلبون ويصرخون من أجلنا. اقبلنا إليك حينما نصرخ قائلين بشكر: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد، أعطينا اليوم، ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين.
1: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. ما سنقدم ليك يا ربي إلا ذبيحة الشكر والحمد لأنك اخترتنا من وسط هذا العالم لكي نكون أولاد وبنات ليك. نشكرك لأنك أعطيتنا روحك القدوس الناري وهبتنا يا ربي مع رسلك أن نتمتع بالميلاد الجديد، ليس يا ربي حسب الجسد ولا من مشيئة رجل، ولكن يا ربي من عندك. حسبتنا أولاد لله بعد ما كنا يا ربي بإرادتنا رمينا نفسنا للبنوة لإبليس. نشكرك لأنك حملتنا وقدمتنا يا ربي لكي نكون أولاد لنا حق الميراث الأبدي. نشكرك يا ربي لأن روحك الناري يرفع قلبنا من الأمور المادية للأمور السماوية وينزع عنا كل رذيلة، ليس من أجل بر فينا ولكن من أجل حبك لأنزلك حتى الصليب، وتعطينا ربي بروحك القدوس شركة الطبيعة الإلهية، ونحسب يا ربي مؤهلين في استحقاقات دمك أن نتمتع بسمات فائقة عجيبة. الآن نقف أمامك يا ربي ليس من أجل نفوسنا فقط ولكن من أجل العالم كله، من أجل المؤمنين وغير المؤمنين، من أجل الكويسين ومن أجل الوحشين، من أجل يا رب الذين في فكرنا والذين ليسوا في فكرنا. نطلب إليك طلبة خاصة من أجل الخدمة في العالم كله، نطلب إليك من أجل يا رب بنيان كل نفس، أعطي للكل أن يتمتع بيك. نفوس كثيرة ربي تايها، وعدو الخير ربي لن يتوقف عن أن يلقي بالمصايد والشباك لكي يصطاد كل نفس، الصغير والكبير والكهنوت والعلمانيين ولداخل الكنيسة ولخارج الكنيسة. لن يكف ربي عن أن يعمل ولن ييأس مطلقا عن أن يأخذ كل نفس لكي يتبناها من جديد، ولكن لنا رجاء فيك لأن خطتك لن تخيب مطلقا، وصليبك يا ربي لن يمكن إلا أن يرفع القلوب إليك، وكلمتك يا ربي لن ترجع فارغة. أعطينا كلمتك لا كلمة بشرية، ولا يا ربي أن نعمل بفكر إنساني ولكن حسب فكرك الإلهي. يا ربي طلبة خاصة من أجل كل إنسان لكي تقدس فمه، لكي تكون كلماتنا مقدسة للبنيان، لكي تقدس أفكارنا، لكي يكون عقولنا كلها سماء جديدة تسكن أنت فيها، لكي تهبنا يا ربي أن نكون في حضن أبيك، لكي نوجد يا ربي حاملين روحك القدوس باستمرار. إن كان عدو الخير منذ بدء الخليق من سقوط آدم يا رب لن يكف أن يستخدم كل يوم وسيلة جديدة، النهاردة يا ربي بيرمي بكل الوسائل لكي يحطم البشرية كلها، ولكن أنت أعظم من كل قوى إبليس، وأنت أقوى، ونورك أفضل يا ربي من الظلمة، وإمكانياتك يا ربي سماوية تحطم كل إمكانيات شيطانية. أعطينا روح القوة وأعطينا روح الفهم والحكمة والمشورة، مش عايزين نستخدم طرق العالم، ومش عايزين نعيش يا ربي بفكر البشر، ومش عايزين يا ربي يكون لنا المشاعر البشرية التعبانة، لكن كأولاد ليك نحمل فكرك الإلهي، نتمتع بروح القوة ونتحدى الظلمة ونتحدى الخطية ونتحدى إبليس، نرتبط بيك أيها المخلص محب كل البشرية، لأنك يا ربي قوتي وتسبيحتي هو الرب، وقد صار لي خلاصا. أستطيع كل شيء فيك أيها المسيح إلهي، أستطيع يا ربي أن أرى ثمار الروح في كل نفس. اذكر كل نفس يا ربي أغرتها الخطية، اذكر كل نفس انحرفت عن الحق، اذكر كل نفس تاهت عن طريقك يا رب. رد الكل إليك الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم. اذكر الخدمة في هذه الكنيسة، اذكر كل كاهن، اذكر كل خادم، اذكر كل خادمة، اذكر كل فصل مدارس أحد، اذكر اجتماع الشبان، اذكر اجتماع الشبات، اذكر أيضا يا ربي الخدمات الظاهرة والخفية، واعطي الكل أن يعمل بروحك وليس بفكر العالم.
طلبة خاصة أيضا من أجل المشروع اللي بذهننا، مشروع المدرسة اللي من عندك يثبت. اسمح يا ربي إن كان هذا العمل من عندك أن يحمل روحك القدوس وأن يكون سبب بركة لكثيرين، وأن يكون يا ربي سبب لبنيان نفوس كثيرة. أعطينا روح القوة لكي لا نعمل يا ربي لمجرد مظاهر خارجية، ولكن يا ربي من أجل بنيان الكنيسة. باركنا، قدسنا، هيئنا لكل عمل صالح، فرح قلبنا بيك، كن قائد لينا في كل كلمة، في كل مشوار، في كل تصرف، في كل مكالمة، حتى في أكلنا وشربنا نأكل ونشرب لمجد الله. ارفع قلوبنا للسماء، دبر كل الأمور بإيديك. اذكر أيضا حتى مباني الكنيسة، أعطيها يا ربي أن لا تكون للمظهر، ولكن يا ربي لعمل اسمك القدوس. كن يا ربي مرافق لينا في الأعمال حتى المادية، حتى الأمور التافهة، لكي تحمل روحك باستمرار. بركة أم النور، بركة ماري مرقس، ماري جرجس، ماري مينا، بركة عيد البنتقستي وحلول روحك القدوس على الكنيسة، بركة هذا الصوم المقدس، صوم الرسل. كن معنا واعطينا يا ربي أن نسلك بروح رسولية حقة، واسمح لنا في حبك أن نديك بشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد، أعطينا اليوم ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

0: بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. يا ربنا الهنا الصالح يسوع، يا من يا ربي من اجل محبتك ارتفعت على الصليب وقبلت يا ربي انك تقول انا هو الرجل الذي راى مذله تحت قضيب سخطه. قبلت يا ربي تاخذ الذل لكي تعطينا الكرامة، وقبلت يا ربي أن تحمل خطايانا وضعفاتنا وسقطاتنا، وتقبل يا ربي كل شيء لكي تعطينا برك ولكي يا ربي تحسبنا أولاد ليك. قبلت يا ربي أن تحسب من بين الأموات وأنت واهب الحياة والقيامة، لكي تقيمنا من موت الخطية وتعطينا حياة أبدية وتجعلنا في شركة مع كل صوف في السمائيين. نشكرك يا ربي لأنك دخلت إلى الجحيم وأنت هو النور الحي، أنت هو النور الإلهي. قبلت أن تدخل إلى الظلمة لكي تبدد كل ظلمة، لكي تفتح وتكسر يا ربي كل متاريس الهاوية، ولكي تخرج بأولادك يا ربي من وسط الظلمة إلى النور. مهما يا ربي مهما قدمنا من تسابيح وشكر، ماذا نرد ليك من أجل كثرة إحساناتك علينا؟ نشكرك يا ربي لأنك مشغول بينا طول النهار. نشكرك يا ربي لأنك دبرت خلاصنا على مدى القرون الطويلة ولازلت مشغول بخلاصنا، وكأن يا ربي لا يشغلك شيء في السماء غيرنا. نشكرك يا ربي لأنك ناقش أسمائنا في كفك مشغول بينا، رغم أن احنا في مرات كتير نعطيك القفا للوجه، ومرات كتير بنستثقل الخطية الوصية بتاعتك، ومرات كتير يا ربي بنقبل ندخل تحت مزلة وعبودية إبليس ونشتهي يا ربي شهوات العالم أكثر من خيرات اللي عددتها لينا في الأبدية. لتكن الآن بداية حياة جديدة لكل واحد وكل واحدة فينا، ولتذكر الكنيسة في أوجعها وفي آلامها وفي ضعفاتها، ولتعطيها نقاوة وطهارة وعفة وقداسة. لتذكر يا ربي كل كاهن، ولتذكر كل إنسان في الشعب، لتذكر كل خادم، ولتذكر كل مخدوم، لتذكر يا ربي الأطفال، ولتذكر أيضا الشيوخ، من يتبرر قدامك ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. مين يا ربي يتبرر أمامك إذا حكمت؟ لكن يا ربي مراحمك تشفع فينا، وأبواب الرجاء مفتوحة قدامنا، وأحضانك تنتظرنا مشغول يا ربي بأبديتنا. نشكرك، نشكرك لأنك تعطينا يا ربي دايما الرجاء، وتفتح لنا أبواب السماء، وتنادينا على الدوام لكي نأتي إليك. يا ربي أنت تعلم ضعفاتنا في الجسد، وتعلم أيضا ضعفاتنا في الداخل. انزع كل ضعف، ليكن روحك القدوس هو القائد لكل واحد فينا، وليكن هو القائد للكنيسة كلها. اذكر أبونا البطرك، أعطيه نعمة وبركة ومشورة وحكمة في كل تصرف، ولتعطيه صحة لجسده، ولتعطيه يا ربي أيضا أن يعمل عملك بروح القوة. اذكر أبانا المطرنة والأسقفة والكهنة والخدام والخادمات والشعب، أعطي الكل يا ربي أن يسلك بروحك الناري. أعطينا كلنا أن نعيش مقدسين ليك، أعطينا كلنا يا ربي أن نهتم كيف نعيش حسب وصاياك، أعطينا أن نتمتع بغنى نعمتك الفائقة اللي لا تستطيع كل قوة الظلمة أن تقف أمامها. اذكرنا في هذه الأيام يا ربي في هذا الصوم المقدس، اذكر كل نفس تيهة، اذكر كل نفس بعيدة، اذكر كل قلب يا ربي مال عنك، رد الكل إليك شوق الكل لخلاصك، اقرأ على قلب كل باب قلب كل إنسان، ادخل يا ربي إلى قلوبنا، ادخل إلى قلوب البشرية كلها. اذكر يا ربي كل الذين سألونا وأمرونا وطلبوا منا أن نذكرهم، الذين في فكرنا والذين أيضا ليسوا في فكرنا. اذكر أيضا الذين ليس لهم من يسأل عنهم ولا من يذكرهم. اذكر النفوس التايهة والبعيدة، اذكر الذين أنكروا الإيمان وردهم إليك. اذكر المشتاقين أيضا يا ربي أن يأتوا إليك، افتح الأبواب قدام كل نفس بشرية في العالم. اذكر وحدة الكنيسة في العالم كله، أعطي الكل أن يكون العروس الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية التي بلا لوم ولا عيب، الحامل يا ربي برك وقدستك. اذكر هذه الكنيسة، اذكر كل خدمة صغيرة كبيرة، اذكر كل عمل خفي وظاهر، استخدم كل كلمة، استخدم كل تصرف، ليكن كل شيء مقدسا فيك، ولتعمل أنت فينا يا ربي بلا انقطاع. إلهنا الحبيب يسوع، من أجل محبتك يا ربي لتقدس قلوبنا وأفكارنا ومشاعرنا وأحاسيسنا، حتى أحلام يقظتنا بل وحتى أحلامنا بالليل، لكي نكون دائما سهرانين مستيقظين، نقول لك من كل قلبنا أنا نائمة وقلبي مستيقظ. احسبنا مع قديسيك واعطنا نصيب مع الطغمات السمائية، بتشوقنا كل يوم نطلع من هذا العالم مش مربوطين بشيء من العالم، وإذا وجدت يا رب رباطات أنت تقصقصها وتدينا نطير كما إلى السماء ونوجد في أحضانك على الدوام. باركنا، بارك كل إنسان، اذكر كل مشكلة، اذكر كل إنسان متضايق، اذكر كل إنسان مريض، اذكر كل إنسان مسجون، اذكر المؤمنين وغير المؤمنين، اذكر يا ربي كل إنسان، لأنك أنت أب كل البشرية مشتاق إلى كل واحد. من أجل بركة أم النور الطاهرة مريم، بركة هذا الصوم المقدس، بركة سادة الرسل، بركة الأنبياء، بركة الشهداء، بركة يا ربي كل الذين أرضوك من ذو البدء إلى نهاية الدهور، بركة حبيبنا ماري جرجس ملاك هذا الموضع. اسمح لنا أن نديك بشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، أنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين.
1: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

0: واحد بيقول هل ذكر صوم الرسل في الدسقلية؟ طبعا ذكر. وهل صحيح انه تقرر في القرن الثاني عشر؟ اهداب تخريف بقى. شوف، تقرر صوم الرسل في الانجيل. السيد المسيح لما لاموه او عاتبوه على ان تلاميذه لا يصومون، قال لهم لا يستطيع بنو العرس ان يصوموا ما دام العريس معهم، ولكن حينما يرفع عنهم العريس حينئذ يصومون. فاول ما رفع عنهم العريس صاموا. فصوم الرسل هو اقدم صيام موجود، وصاموه من بعد صعود السيد المسيح، بس مش مباشره باليوم، يعني بعد حلول الروح القدس. فما فيش حد يلخبط عقلكم كلام ملهوش لازمه.
1: انتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

واحد بيقول لماذا التلاميذ صاموا صوم الرسل؟ طبعا تنفيذا لقول السيد المسيح عنهم لا يستطيع بنو العرس

بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. إلهنا الحبيب يسوع، نقدم لك يا ربي مع كل نسمة من نسمات حياتنا ذبيحة الشكر لأجل عطية روحك القدوس الناري اللي وهبته للكنيسة. قدمت لنا أثمن من كل شيء، واهب العطايا نفسه، روحك يسكن في داخلنا ويقيم فينا ويجعل منا هياكل مقدسة ليك. يجعلنا يا ربي سفراء ليك على الأرض، يقيمنا من التراب لكي نعيش على مستوى ملائكي. يفتح لنا أبواب السماء لكي ننطلق يا ربي ونرى الأمجاد المعدة لينا، فتفرح نفوسنا وسط ضيقات العالم ومتعبه وألامه. نشكرك يا سيدي يسوع من أجل يا ربي وعدك الصادق والأمين، إن الروح الذي أرسلته من عند الآب هو يعلمنا كل شيء ويشهد ليك ويأخذ مما ليك ويعطينا. بالحقيقة ربي بندوب قدام الحب بتاعك من أجل عملك أنت أيها الابن الوحيد الجنس مع أبيك الصالح وروحك القدوس. روحك القدوس يا ربي الوحيد اللي يقدر يحملنا إلى حضن أبيك ويكشف لنا عن سر الحب الفائق اللي في الداخل، ويعطينا رجاء صادق في الإيمان في الأمجاد المعدة لينا، ويجعلنا يا ربي في هذا العالم أبناء لله، لنا معزتنا الخاصة، لنا روح القوة، نتحدى رب الشر والخطية بيك وبروحك القدوس، ولا نخاف من ظلمة العالم ولا من ضيقاته ولا من أفراحه ولا من مغرياته ولا يا ربي من مكائد الناس ولا من الضيقات، لكن روحك يحملنا يوما فيوم لكي نعيش يا ربي في الأحضان الإلهية، نرى مع معلمنا بولس ما لم تر عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب بشر. هذا ما أعددته يا ربي لأولادك المحبوبين لديك. نشكرك يا ربنا يسوع المسيح من أجل هذه العطية الجميلة، أنك أرسلت لنا المعلم الإلهي الفائق اللي يستطيع أن يقودنا في وسط ظلمات هذا العالم، وسط متاعب العالم، وسط أحداث العالم المؤلمة كل يوم على مستوى البشرية كلها. يا ربي روحك فليعمل فينا ويثبتنا فيك ويشكلنا دائما لكي نحمل صورتك في داخلنا، ونحسب بالحقيقة العروس المقدسة التي تنتظر يوم عرسها بفرح مجيد على السحاب لكي تنطلق يا ربي في موكب أبدي. نشكرك أيها الابن الوحيد لأن أجل عطية روحك اللي أقام ويقيم من كل نفس بشرية مقدسة مؤمنة هيكلا مقدسا ليك. ماذا نرد ليك يا ربي من أجل أحسناتك؟ اذكرنا في هذا الصوم المقدس كما كنت تعمل في كل التلاميذ والرسل، وأخرجت منهم كارزين يشهدون للحق يعملون بروحك الناري لكي يقتنسوا كل نفس لمعرفة الحق، لكي يتمتع الكل بالأمجاد الأبدية. ليعمل روحك يا رب في الكنيسة، أذكر الكنيسة على مستوى العالم كله، اجعلها الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية التي بلا لوم وبلا عيب، القادرة ربي أن تتحدى كل قوات الظلمة اللي لن تستطيع قوة أن تهزها من الداخل، لأن أبواب الجحيم لن تقوى عليها، لأنك أنت ربي في وسطها فلن تتزعزع. أذكر الكنيسة، انزع كل ضعف فيها، انزع كل خطأ فيها، أعطيها يا ربي روح القوة، أعطيها ربي روح النصرة، أعطيها ربي روح القداسة، أعطيها ربي أنها تلبس برك الإلهي، أعطيها أن تكون صلواتها وطلباتها وعبادتها على مستوى العالم كما على مستوى كل إنسان مقبولة ومرضية قدام الآب. يا ربنا الصالح يسوع، ماذا نطلب إليك يا رب؟ أذكر المرضى، أذكر المتوجعين والمتألمين والمتضايقين والمضطهدين والمزلين،
أعطي الكل يا ربي من عمل روحك لكي يعيش الكل، أنت هو طبيب النفوس والأجساد. يا من تهتم يا ربي بكل أمورنا الصغيرة والكبيرة، حتى الأمور التي تبدو تافهة، أنت يا ربي تعمل في كل الأمور لحساب ملكوتك. أذكر هذه الكنيسة، أذكر أباء الكهنة، أذكر الخدام، أذكر الخادمات، أذكر كل اجتماع، أذكر كل كلمة، أذكر كل شاب، أذكر كل طفل، أذكر اللي بيمتحنوا، أذكر اللي مش لاقيين شغل، أذكر اللي ليهم احتياجات خاصة اللي يخجلوا يطلبوها من أي إنسان، لكن أنت تعرف احتياج كل إنسان، تعطي يا ربي بسخاء ولا تعير. أذكر احتياجاتنا الروحية والنفسية والاجتماعية واحتياجاتنا حتى المادية والصغيرة والكبيرة، ابسط يديك على الكل بالفرح والتهليل. أذكر هذه الكنيسة، أعطيها يا ربي أن تعيش في طريقك ليس حسب فكرنا البشري ولا تخطيطاتنا البشرية، لكن حسب فكرك الإلهي المقدس. أعطينا يا ربي نحن حسب وصيتك لا ننحرف يمينا ولا يسارا، بل نعيش بروح الحق لكي نعيش كما يرضي صلاحك. يا ربي لنا طلبة من أجل كل إنسان، من أجل الأحياء والراقدين، نيح نفوس الراقدين واسند قلوب الموجودين، وأذكر أيضا الأجيال المقبلة، قدس الكل ليك لكي يحمل الكل روحك القدوس الناري. أذكر يا ربي كل عمل، أذكر كل خدمة، أذكر كل كلمة، أذكر كل كتاب، أذكر كل سيدي، أذكر يا ربي كل أمورنا، كل جلسة، كل افتقاد، كل مكالمة تليفون، لتكن أنت القائد لينا في كل تصرف، أنت لتضبط أفكارنا وتقدسها، أنت يا ربي لتمسك لساننا وتقدسه، أنت يا ربي اللي تقدس عواطفنا وأحاسيسنا ومشاعرنا وأحلام يقظتنا وأحلامنا بالليل، وليكن كل ما فينا مقدسا ليك من أجل محبتك التي أحببتنا وتحبنا بها إلى الأبد، من أجل بركة أم النور الطاهرة مريم، من أجل سادة الرسل والتلاميذ، من أجل الأنبياء، من أجل كل الذين أرضوك. اقبلنا إليك يا ربي حينما نصرخ قائلين بشكر، يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين.

أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. ما سنقدم ليك يا ربي إلا ذبيحة الشكر والحمد، لأنك اخترتنا من وسط هذا العالم لكي نكون أولاد وبنات ليك. نشكرك لأنك أعطيتنا روحك القدوس الناري، وهبتنا يا ربي مع رسلك أن نتمتع بالميلاد الجديد، ليس يا ربي حسب الجسد ولا من مشيئة رجل، ولكن يا ربي من عندك. حسبتنا أولاد لله بعد ما كنا يا ربي بإرادتنا رمينا نفسنا للبنوة لإبليس. نشكرك لأنك حملتنا وقدمتنا يا ربي لكي نكون أولاد لنا حق الميراث الأبدي. نشكرك يا ربي لأن روحك الناري يرفع قلبنا من الأمور المادية للأمور السماوية، وينزع عنا كل رذيلة، ليس من أجل بر فينا ولكن من أجل حبك لأنزلك حتى الصليب، وتعطينا ربي بروحك القدوس شركة الطبيعة الإلهية، ونحسب يا ربي مؤهلين في استحقاقات دمك أن نتمتع بسمات فائقة عجيبة. الآن نقف أمامك يا ربي ليس من أجل نفوسنا فقط، ولكن من أجل العالم كله، من أجل المؤمنين وغير المؤمنين، من أجل الكويسين ومن أجل الوحشين، من أجل يا رب الذين في فكرنا والذين ليسوا في فكرنا. نطلب إليك طلبة خاصة من أجل الخدمة في العالم كله، نطلب إليك من أجل يا رب بنيان كل نفس، أعطي للكل أن يتمتع بيك. نفوس كثيرة ربي تايها، وعدو الخير ربي لن يتوقف عن أن يلقي بالمصايد والشباك لكي يصطاد كل نفس، الصغير والكبير والكهنوت والعلمانيين ولداخل الكنيسة ولخارج الكنيسة. لن يكف ربي عن أن يعمل، ولن ييأس مطلقا عن أن يأخذ كل نفس لكي يتبناها من جديد، ولكن لنا رجاء فيك لأن خطتك لن تخيب مطلقا، وصليبك ربي لن يمكن إلا أن يرفع القلوب إليك، وكلمتك ربي لن ترجع فارغة. أعطينا كلمتك لا كلمة بشرية، ولا يا ربي أن نعمل بفكر إنساني ولكن حسب فكرك الإلهي. يا ربي طلبة خاصة من أجل كل إنسان لكي تقدس فمه، لكي تكون كلماتنا مقدسة للبنيان، لكي تقدس أفكارنا، لكي يكون عقولنا كلها سماء جديدة تسكن أنت فيها، لكي تهبنا يا ربي أن نكون في حضن أبيك، لكي نوجد يا ربي حاملين روحك القدوس باستمرار. إن كان عدو الخير منذ بدء الخليق من سقوط آدم يا رب لن يكف أن يستخدم كل يوم وسيلة جديدة، النهاردة يا ربي بيرمي بكل الوسائل لكي يحطم البشرية كلها، ولكن أنت أعظم من كل قوى إبليس، وأنت أقوى، ونورك أفضل يا ربي من الظلمة، وإمكانياتك يا ربي سماوية تحطم كل إمكانيات شيطانية. أعطينا روح القوة، وأعطينا روح الفهم والحكمة والمشورة. مش عايزين نستخدم طرق العالم، ومش عايزين نعيش يا ربي بفكر البشر، ومش عايزين يا ربي يكون لنا المشاعر البشرية التعبانة، لكن كأولاد ليك نحمل فكرك الإلهي، نتمتع بروح القوة، ونتحدى الظلمة، ونتحدى الخطية، ونتحدى إبليس، نرتبط بيك أيها المخلص محب كل البشرية، لأنك يا ربي قوتي وتسبيحتي هو الرب، وقد صار لي خلاصا. أستطيع كل شيء فيك أيها المسيح إلهي، أستطيع يا ربي أن أرى ثمار الروح في كل نفس. اذكر كل نفس يا ربي أغرتها الخطية، اذكر كل نفس انحرفت عن الحق، اذكر كل نفس تاهت عن طريقك يا رب. رد الكل إليك، الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم. اذكر الخدمة في هذه الكنيسة، اذكر كل كاهن، اذكر كل خادم، اذكر كل خادمة، اذكر كل فصل مدارس أحد، اذكر اجتماع الشبان، اذكر اجتماع الشبات، اذكر أيضا يا ربي الخدمات الظاهرة والخفية، واعطي الكل أن يعمل بروحك وليس بفكر العالم. طلبة خاصة أيضا من أجل المشروع اللي بذهننا، مشروع المدرسة اللي من عندك يثبت. اسمح يا ربي إن كان هذا العمل من عندك أن يحمل روحك القدوس وأن يكون سبب بركة لكثيرين، وأن يكون يا ربي سبب لبنيان نفوس كثيرة. أعطينا روح القوة لكي لا نعمل يا ربي لمجرد مظاهر خارجية، ولكن يا ربي من أجل بنيان الكنيسة. باركنا، قدسنا، هيئنا لكل عمل صالح، فرح قلبنا بيك، كن قائد لينا في كل كلمة، في كل مشوار، في كل تصرف، في كل مكالمة، حتى في أكلنا وفي شربنا نأكل ونشرب لمجد الله. ارفع قلوبنا للسماء، دبر كل الأمور بإيديك. اذكر أيضا حتى مباني الكنيسة، أعطيها يا ربي أن لا تكون للمظهر، ولكن يا ربي لعمل اسمك القدوس. كن يا ربي مرافق لينا في الأعمال حتى المادية، حتى الأمور التافهة، لكي تحمل روحك باستمرار. بركة أم النور، بركة ماري مرقس، ماري جرجس، ماري مينا، بركة عيد البنتقستي وحلول روحك القدوس على الكنيسة، بركة هذا الصوم المقدس، صوم الرسل. كن معنا واعطينا يا ربي أن نسلك بروح رسولية حقة، واسمح لنا في حبك أن نديك بشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد، أعطينا اليوم ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لنا لك الملك والقوة والمجد للأبد.

رب يسوع، انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا. بس انت عمانوئيل، ميلادك ده رساله منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب، اشرق بشمسك علينا.

قلبي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام، بأروع فرحة تحكيها الأيام.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
2: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
1: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
3: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

0: سؤال: هل يوجد صيام انقطاعي في هذا الصوم صوم الرسل؟ كل صيام في الكنيسة كلها لازم يكون فيه انقطاع. كلمة صوم يعني انقطاع عن الطعام، مش بس أكل نباتي، انقطاع عن الطعام فترة من الوقت يعقبها أكل خالي من الدسم الحيواني، لكن لابد من الانقطاع لازم. اللي ما بينقطعش عن الطعام يبقى مجرد نباتي لكن مش صايم. فالشخص لابد يمتنع عن الأكل فترة معينة من الزمن، يعني ما يقومش من النوم يفطر، يمتنع عن الأكل شوية. في واحد بيمتنع عن الظهر لحد الظهر الساعة 12، في واحد بيخليها للساعة 1، للساعة 2، للساعة 3، يمد فيها يزود فيها على حسب توجيه أب اعترافه أو على حسب تعوده في السنوات الماضية، لكن لابد من فترة انقطاع. وفترة الانقطاع دي أنا كنت دايما أقترح أن الواحد يوصل للجوع. يوصل إيه؟ للجوع، لأن لما الواحد بينقطع الطعام وما بيجوع شيء مش حاسس أنه صام، لكن أول ما يجوع ويشتهي يأكل ويضغط على نفسه شوية يبتدي الصوم ياخد عدله، لأنه يبقى محتاج يأكل وبيقول لا مش واكل، وينفذ كلمة لا، بتقوى إرادته وبيرتفع عن مستوى المادة وعن مستوى الجسد. قيل عن السيد المسيح إنه جاع أخيرا، وقيل عن بطرس الرسول في صومه إنه جاع واشتهى أن يأكل. المسيح قيل جاع بس، لكن بطرس جاع واشتهى أن يأكل. فممكن إنك تجوع وتشتهي أن تأكل وترفض أن تأكل وتضغط على نفسك وتستفيد قوة إرادة وضبط نفس، وتستخدم ضبط النفس ده في حاجات تانية.
1: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. يا ربنا الهنا الصالح يسوع، يا من يا ربي من اجل محبتك ارتفعت على الصليب وقبلت يا ربي انك تقول انا هو الرجل الذي راى مذله تحت قضيب سخطه. قبلت يا ربي تاخذ الذل لكي تعطينا الكرامة، وقبلت يا ربي أن تحمل خطايانا وضعفاتنا وسقطاتنا، وتقبل يا ربي كل شيء لكي تعطينا برك ولكي يا ربي تحسبنا أولاد ليك. قبلت يا ربي أن تحسب من بين الأموات وأنت واهب الحياة والقيامة، لكي تقيمنا من موت الخطية وتعطينا حياة أبدية وتجعلنا في شركة مع كل صوف في السمائيين. نشكرك يا ربي لأنك دخلت إلى الجحيم وأنت هو النور الحي، أنت هو النور الإلهي. قبلت أن تدخل إلى الظلمة لكي تبدد كل ظلمة، لكي تفتح وتكسر يا ربي كل متاريس الهاوية، ولكي تخرج بأولادك يا ربي من وسط الظلمة إلى النور. مهما يا ربي مهما قدمنا من تسبيح وشكر، ماذا نرد ليك من أجل كثرة إحساناتك علينا؟ نشكرك يا ربي لأنك مشغول بينا طول النهار. نشكرك يا ربي لأنك دبرت خلاصنا على مدى القرون الطويلة ولا زلت مشغول بخلاصنا، وكأن يا ربي لا يشغلك شيء في السماء غيرنا. نشكرك يا ربي لأنك ناقش أسمائنا في كفك مشغول بينا، رغم أن احنا في مرات كتير نعطيك القفا للوجه، ومرات كتير بنستثقل الخطية الوصية بتاعتك، ومرات كتير يا ربي بنقبل ندخل تحت مزلة وعبودية إبليس ونشتهي يا ربي شهوات العالم أكثر من خيرات اللي عددتها لينا في الأبدية. لتكن الآن بداية حياة جديدة لكل واحد وكل واحدة فينا، ولتذكر الكنيسة في أوجعها وفي آلامها وفي ضعفاتها، ولتعطيها نقاوة وطهارة وعفة وقداسة. لتذكر يا ربي كل كاهن، ولتذكر كل إنسان في الشعب، لتذكر كل خادم، ولتذكر كل مخدوم، لتذكر يا ربي الأطفال، ولتذكر أيضا الشيوخ، من يتبرر قدامك ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. مين يا ربي يتبرر أمامك إذا حكمت؟ لكن يا ربي مراحمك تشفع فينا، وأبواب الرجاء مفتوحة قدامنا، وأحضانك تنتظرنا مشغول يا ربي بأبديتنا. نشكرك، نشكرك لأنك تعطينا يا ربي دايما الرجاء، وتفتح لنا أبواب السماء، وتنادينا على الدوام لكي نأتي إليك. يا ربي أنت تعلم ضعفاتنا في الجسد، وتعلم أيضا ضعفاتنا في الداخل. انزع كل ضعف، ليكن روحك القدوس هو القائد لكل واحد فينا، وليكن هو القائد للكنيسة كلها. اذكر أبونا البطرك، أعطيه نعمة وبركة ومشورة وحكمة في كل تصرف، ولتعطيه صحة لجسده، ولتعطيه يا ربي أيضا أن يعمل عملك بروح القوة. اذكر أبانا المطرنة والأسقفة والكهنة والخدام والخادمات والشعب، أعطي الكل يا ربي أن يسلك بروحك الناري، أعطينا كلنا أن نعيش مقدسين ليك، أعطينا كلنا يا ربي أن نهتم كيف نعيش حسب وصاياك، أعطينا أن نتمتع بغنى نعمتك الفائقة اللي لا تستطيع كل قوة الظلمة أن تقف أمامها. اذكرنا في هذه الأيام يا ربي في هذا الصوم المقدس، اذكر كل نفس تيهة، اذكر كل نفس بعيدة، اذكر كل قلب يا ربي مال عنك، رد الكل إليك
شوق الكل لخلاصك، اقرأ على قلب كل باب قلب كل إنسان، ادخل يا ربي إلى قلوبنا، ادخل إلى قلوب البشرية كلها. اذكر يا ربي كل الذين سألونا وأمرونا وطلبوا منا أن نذكرهم، الذين في فكرنا والذين أيضا ليسوا في فكرنا. اذكر أيضا الذين ليس لهم من يسأل عنهم ولا من يذكرهم. اذكر النفوس التايهة والبعيدة، اذكر الذين أنكروا الإيمان وردهم إليك. اذكر المشتاقين أيضا يا ربي أن يأتوا إليك. افتح الأبواب قدام كل نفس بشرية في العالم. اذكر وحدة الكنيسة في العالم كله. أعطي الكل أن يكون العروس الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية التي بلا لوم ولا عيب، الحامل يا ربي برك وقدستك. اذكر هذه الكنيسة، اذكر كل خدمة صغيرة كبيرة، اذكر كل عمل خفي وظاهر. استخدم كل كلمة، استخدم كل تصرف، ليكن كل شيء مقدسا فيك، ولتعمل أنت فينا يا ربي بلا انقطاع. إلهنا الحبيب يسوع، من أجل محبتك يا ربي لتقدس قلوبنا وأفكارنا ومشاعرنا وأحاسيسنا، حتى أحلام يقظتنا بل وحتى أحلامنا بالليل، لكي نكون دائما سهرانين مستيقظين، نقول لك من كل قلبنا أنا نائمة وقلبي مستيقظ. احسبنا مع قديسيك واعطنا نصيب مع الطغمات السمائية. بتشوقنا كل يوم نطلع من هذا العالم مش مربوطين بشيء من العالم، وإذا وجدت يا رب رباطات أنت تقصقصها وتدينا نطير كما إلى السماء ونوجد في أحضانك على الدوام. باركنا، بارك كل إنسان، اذكر كل مشكلة، اذكر كل إنسان متضايق، اذكر كل إنسان مريض، اذكر كل إنسان مسجون، اذكر المؤمنين وغير المؤمنين، اذكر يا ربي كل إنسان، لأنك أنت أب كل البشرية مشتاق إلى كل واحد. من أجل بركته من نور الطاهرة مريم، بركة هذا الصوم المقدس، بركة سادة الرسل، بركة الأنبياء، بركة الشهداء، بركة يا ربي كل الذين أرضوك من ذو البدء إلى نهاية الدهور، بركة حبيبنا ماري جرجس ملاك هذا الموضع. اسمح لنا أن نديك بشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا لسي الغد، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، أنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

مع إن الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب. لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

إلهنا الصالح يسوع، في هذا الصوم المبارك ومع عطية روحك القدوس في عيد العنصرة، نطلب إليك يا ربي من أجل أمر واحد، من أجل الكنيسة، من أجل الكنيسة التي في قلب كل إنسان، ومن أجل الكنيسة التي في كل بيت، ومن أجل الكنيسة التي في كل منطقة، ومن أجل الكنيسة التي في العالم كله، ومن أجل الكنيسة رب الممتدة من آدم إلى آخر الدهور. مع كل يوم بيعدي في حياتنا قلبنا بيلتهب بالحب، وبنصرخ من أعماقنا ونقول لك نعم تعال سريعا أيها الرب يسوع. تعال يا ربي، لأنك اللي قدمته مش قليل، قدمت حياتك فدية من أجل خلاص العالم كله، وأرسلت لنا روحك القدوس الناري، ولم تأتمن الكنيسة في يد إنسان ولا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا شاروب ولا كروب، ولكن أتمنتها ربي في يد روحك القدوس الناري، يأخذ مما ليك ويخبرنا، يعلمنا الحق كله، يرشدنا ويشهد يا ربي ليك وللآب أيضا. نطلب إليك في هذه الليلة يا ربي أن تقبل هذه الصلوات من أجل كل نفس تايهة، من أجل كل نفس بعيدة، تذكر تنهدات كل قلب من أجل أولادنا وبناتنا، من أجل الكبار ومن أجل الصغيرين، من أجل المشاكل العائلية ومن أجل المتاعب النفسية، من أجل ربي الأمور الظاهرة ومن أجل الأمور المخفية أيضا. اقبل هذه الصلاة يا ربي لكي يعمل روحك القدوس في داخل الكنيسة يقودها إلى الحق. بنقف محتارين وبنقف يا ربي خايفين، لأن مش عارفين يا ربي، مش عارفين لألا ننحرف يمينا أو يسارا. ليكن روحك القدوس هو القائد لينا، فنسلك يا ربي في الطريق، نسلك فيك أيها الطريق الحقيقي. اذكر يا ربي كل كلمة مكتوبة، كل كلمة مقولة، اذكر كل خدمة، كل افتقاد، كل زيارة، كل اجتماع، اذكر كل صلاة خفية، كل صلاة ظاهرة. اذكر يا ربي ولادك في كل مكان. نفسنا يا ربي لا يهلك إنسان في العالم كله، نفسنا نشوف كل إنسان حتى المقاومين لينا، حتى الذين يضطهدوننا ظاهرا أو خفية، يشوفوك ويتمتعوا بيك ويحبوك ويتعرفوا عليك ويشعروا بأحضانك الإلهية ويشتاقوا للأمجاد السماوية، ويلتهب قلبهم وقلوب الكل بيك. يا ربي لسنا نتبرر أمامك، ليس لينا من يبررنا قدامك، إن حاكمت من يتبرر قدامك أيها القدوس؟ لكن نحن غير مستحقين للصلاة من أجل إخوتنا ومن أجل أولادنا ومن أجل الكنيسة، إنما بنختفي فيك أيها البر الحقيقي لكي تعمل أنت ربي لأجل خلاص العالم كله. يا ربي أعطينا قلب أرمية اللي كان بيبكي ليلا ونهارا من أجل ثكلة بنت شعبه، اللي كانت أحشاؤه تئن وقلبه بيوجعه من أجل كل نفس تعبانة، اللي كان يا ربي في وسط المر أيضا يئن مع أنات كل إنسان، حتى المقاومين لي، حتى الذين اضطهدوه، لأنه يشتاق يا ربي أن يراك متجليا في كل قلب. يا ربي إن كان حسقيال بمرارة رأى مجدك يفارق هيكل أورشليم ويطير، نحن أيضا يا ربي نرى نفوس كثيرة بتضيع في وسط العالم، ونرى يا ربي ضعفات كثيرة في وسط البشرية، ومش نفسنا مجدك لا يفارق كل قلب،
ولا تنزعه منا ولا تنزعه من كنيستك، لكن ليكن مجدك يا ربي معلنا في كل مكان. وعدتنا وعد وعودك صادقة وأمينة إنك تسكب بهاءك علينا فنصلح لمملكة ونحسب يا ربي بالحق ملوك وكهنة لله أبيك. خطايانا ونجاسات قلبنا وضعفاتنا وإهمالنا وتكاسلنا وأفكارنا الغير مقبولة، كل هذا يا ربي نرميه عند قدميك، لأنك باسط يديك غافر الخطية منقذ النفوس من الفساد. ملناش طلبة مادية ولا شهوة قلبنا يا ربي إن احنا نشوف مناظر، حتى مباني الكنيسة حتى مشاريع الكنيسة مش هنسأل فيها، لكن يا ربي يفرحنا إن نشوف كل واحد هيكل مقدس ليك وروحك ساكنا فيه. يفرحنا يا ربي إنك تضم كل يوم إلى كنيستك الذين يتمتعون بالخلاص الحقيقي، ولتشرق عليهم بنور وجهك، ولتأخذهم في حضنك وترتفع بيهم إلى أحضان الآب، وتديهم يا ربي أكثر مما نسأل وفوق ما نطلب، لأنك غني في العطاء، لأنك مشتاق أن تقيم هيكلك في كل نفس، لأنك تعد لنا مكانا، ومتى أعددت المكان تأتي لكي تأخذ الكل إليك لكي يتمتع الكل بالأمجاد السماوية. ماذا نطلب إليك يا ربي إلا أنك تقدس الأرض كلها، تحول البشر إلى ملائكة والأرض إلى سماء، تقبل كل خدمة صغيرة وكبيرة، تقدس كل كلمة تخرج من أفواه البشرية لكي لا يوجد بيننا إنسان مخادع ولا كاذب ولا إنسان صنع شر، ولكن يكون الكل متبررين في دمك المسفوك على الصليب. يا ربي نطلب إليك من أجل خدمة مدارس الأحد، من أجل كل طفل، من أجل كل صبي، من أجل كل شاب، نطلب إليك من أجل اجتماع الشبان، نطلب إليك من أجل خدمة الكبار والصغيرين، نطلب إليك لكي تكون حاضرا في قلب كل إنسان في داخل الكنيسة وفي خارج الكنيسة. فرح قلبنا بيك لتكن يا ربي أيامنا كلها كعيد لا ينقطع، نصعد باستمرار ويصعدنا روحك القدوس إلى أورشليم العليا بالفرح والتسبيح الذي لا ينقطع. يا ربي أخطينا أخطينا أخطينا في حقك وليس لنا عذر، وأهملنا وتراخينا وأفسدنا نفوسنا وصنعنا أمور كثيرة متعبة، لتكن الآن بداية حياة جديدة في كل واحد وكل واحدة فينا، لتذكر الحاضرين والغائبين، لتذكر كل عمل لحساب ملكوتك، لتعطينا كلنا يا ربي إنك تنقينا بحسب فكرك الإلهي. يا ربي دخل العالم إلى الكنيسة، دخل روح العالم إلى قلوبنا، لتدخل أنت بروحك القدوس في داخل الكنيسة تقدسها وتطهرها وتنقيها وتنظفها من كل فساد ومن كل ضعف، وتعطي الكل روح الطهارة والعفة والنقاوة، تعطينا روح الحكمة، تعطينا روح المشورة، تعطينا أن نعيش بروح السماء لا يا ربي بروح العالم وروح الأرض، من أجل حبك يا ربي لأنزلك حتى إلى هذا العالم ودخل بيك إلى الصليب، وقبلت يا ربي إنك تدفن مع الأموات. أقم نفوسنا الساقطة، أقم كل نفس التايهة، أعطي الكل أن يختبر بهجة القيامة وشركة القديسين والتسبيح مع السمائيين، لتعطي الجميع البصيرة الصادقة الحية لكي يرى الكل ملكوتك معلنا في داخله، من أجل محبتك يا ربي، من أجل حنانك، من أجل يا ربي اهتمامك بخلاصنا. اقبلنا إليك، كمل أيام غربتنا بسلام، شوقنا كلنا للأبدية، افتح عيوننا لكي نرى السماء ليس ببعيد عنا،
لكنها في داخلنا من أجل بركة أم النور الطاهرة مريم، بركة ملاك هذا الموضع حبيبنا ماري جرجس، بركة سادة الرسل، من أجل صلوات جميع الأنبياء والأتقياء، من أجل الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم، الذين يشفعون ويصلون ويطلبون ويصرخون من أجلنا. اقبلنا إليك حينما نصرخ قائلين بشكر: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد، أعطينا اليوم، ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

بيأثر فينا دي الأرض ما هيش لينا الخوف

0: واحد بيقول لماذا التلاميذ صاموا صوم الرسل؟ طبعا تنفيذا لقول السيد المسيح عنهم لا يستطيع بنو العرس أن يصوموا ما دام العريس معهم، ولكن حينما يرفع عنهم العريس حينئذ يصومون. دي واحدة. واحد يقول هل ذكر صوم الرسل في الدسقلية؟ طبعا ذكر. وهل صحيح انه تقرر في القرن الثاني عشر؟ اهدت تخيف بقى. شوف، تقرر صوم الرسل في الانجيل. السيد المسيح لما لاموه او عاتبوه على ان تلاميذه لا يصومون، قال لهم لا يستطيع بنو العرس ان يصوموا ما دام العريس معهم، ولكن حينما يرفع عنهم العريس حينئذ يصومون. فاول ما رفع عنهم العريس صاموا. فصوم الرسل هو اقدم صيام موجود، وصاموه من بعد صعود السيد المسيح، بس مش مباشرة باليوم، يعني بعد حلول الروح القدس. فما فيش حد يلخبط عقلكم كلام ملهوش لازم.
1: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
2: بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. ما سنقدم ليك يا ربي إلا ذبيحة الشكر والحمد، لأنك اخترتنا من وسط هذا العالم لكي نكون أولاد وبنات ليك. نشكرك لأنك أعطيتنا روحك القدوس الناري، وهبتنا يا ربي مع رسلك أن نتمتع بالميلاد الجديد، ليس يا ربي حسب الجسد ولا من مشيئة رجل، ولكن يا ربي من عندك. حسبتنا أولاد لله بعد ما كنا يا ربي بإرادتنا رمينا نفسنا للبنوة لإبليس. نشكرك لأنك حملتنا وقدمتنا يا ربي.

لكي نكون أولاد لنا حق الميراث الأبدي. نشكرك يا ربي لأن روحك الناري يرفع قلبنا من الأمور المادية للأمور السماوية، وينزع عنا كل رذيلة، ليس من أجل بر فينا ولكن من أجل حبك لأنزلك حتى الصليب، وتعطينا ربي بروحك القدوس شركة الطبيعة الإلهية، ونحسب يا ربي مؤهلين في استحقاقات دمك أن نتمتع بسمات فائقة عجيبة. الآن نقف أمامك يا ربي ليس من أجل نفوسنا فقط ولكن من أجل العالم كله، من أجل المؤمنين وغير المؤمنين، من أجل الكويسين ومن أجل الوحشين، من أجل يا رب الذين في فكرنا والذين ليسوا في فكرنا. نطلب إليك طلبة خاصة من أجل الخدمة في العالم كله، نطلب إليك من أجل يا رب بنيان كل نفس، أعطي للكل أن يتمتع بيك. نفوس كثيرة ربي تايها، وعدو الخير يا ربي لن يتوقف عن أن يلقي بالمصايد والشباك لكي يصطاد كل نفس، الصغير والكبير والكهنوت والعلمانيين ولداخل الكنيسة ولخارج الكنيسة. لن يكف ربي عن أن يعمل، ولن ييأس مطلقا عن أن يأخذ كل نفس لكي يتبناها من جديد، ولكن لنا رجاء فيك لأن خطتك لن تخيب مطلقا، وصليبك يا ربي لن يمكن إلا أن يرفع القلوب إليك، وكلمتك يا ربي لن ترجع فارغة. أعطينا كلمتك لا كلمة بشرية، ولا يا ربي أن نعمل بفكر إنساني ولكن حسب فكرك الإلهي. يا ربي طلبة خاصة من أجل كل إنسان لكي تقدس فمه، لكي تكون كلماتنا مقدسة للبنيان، لكي تقدس أفكارنا، لكي يكون عقولنا كلها سماء جديدة تسكن أنت فيها، لكي تهبنا يا ربي أن نكون في حضن أبيك، لكي نوجد يا ربي حاملين روحك القدوس باستمرار. إن كان عدو الخير منذ بدء الخليق من سقوط آدم يا رب لن يكف أن يستخدم كل يوم وسيلة جديدة، النهاردة يا ربي بيرمي بكل الوسائل لكي يحطم البشرية كلها، ولكن أنت أعظم من كل قوى إبليس، وأنت أقوى، ونورك أفضل يا ربي من الظلمة، وإمكانياتك يا ربي سماوية تحطم كل إمكانيات شيطانية. أعطينا روح القوة، وأعطينا روح الفهم والحكمة والمشورة، مش عايزين نستخدم طرق العالم، ومش عايزين نعيش يا ربي بفكر البشر، ومش عايزين يا ربي يكون لنا المشاعر البشرية التعبانة، لكن كأولاد ليك نحمل فكرك الإلهي، نتمتع بروح القوة، ونتحدى الظلمة، ونتحدى الخطية، ونتحدى إبليس، نرتبط بيك أيها المخلص محب كل البشرية، لأنك يا ربي قوتي وتسبحتي هو الرب، وقد صار لي خلاصا. أستطيع كل شيء فيك أيها المسيح إلهي، أستطيع يا ربي أن أرى ثمار الروح في كل نفس. اذكر كل نفس يا ربي أغرتها الخطية، اذكر كل نفس انحرفت عن الحق، اذكر كل نفس تاهت عن طريقك يا رب. رد الكل إليك، الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم. اذكر الخدمة في هذه الكنيسة، اذكر كل كاهن، اذكر كل خادم، اذكر كل خادمة، اذكر كل فصل مدارس أحد، اذكر اجتماع الشبان، اذكر اجتماع الشابات، اذكر أيضا يا ربي الخدمات الظاهرة والخفية، واعطي الكل أن يعمل بروحك وليس بفكر العالم. طلبة خاصة أيضا من أجل المشروع اللي في ذهننا، مشروع المدرسة اللي من عندك يثبت. اسمح يا ربي إن كان هذا العمل من عندك أن يحمل روحك القدوس، وأن يكون سبب بركة لكثيرين، وأن يكون يا ربي سبب لبنيان نفوس كثيرة. أعطينا روح القوة لكي لا نعمل يا ربي لمجرد مظاهر خارجية، ولكن يا ربي من أجل بنيان الكنيسة. باركنا، قدسنا، هيئنا لكل عمل صالح، فرح قلبنا بيك، كن قائد لينا في كل كلمة، في كل مشوار، في كل تصرف، في كل مكلمة، حتى في أكلنا وشربنا نأكل ونشرب لمجد الله. ارفع قلوبنا للسماء، دبر كل الأمور بإيديك. اذكر أيضا حتى مباني الكنيسة، أعطيها يا رب أن لا تكون للمظهر
ولكن يا ربي لعمل اسمك قدوس. كن يا ربي مرافق لنا في الأعمال حتى المادية، حتى الأمور التافهة، لكي تحمل روحك باستمرار. بركة أم النور، بركة ماري مرقس، ماري جرجس، ماري مينا، بركة عيد البنتقستي وحلول روحك القدوس على الكنيسة، بركة هذا الصوم المقدس، صوم الرسل. كن معنا واعطينا يا ربي أن نسلك بروح رسولية حقة، واسمح لنا في حبك أن نديك بشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد، أعطينا اليوم ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد.

0: بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. إلهنا الحبيب يسوع، نقدم لك يا ربي مع كل نسمة من نسمات حياتنا ذبيحة الشكر لأجل عطية روحك القدوس الناري اللي وهبته للكنيسة. قدمت لنا أثمن من كل شيء، واهب العطايا نفسه، روحك يسكن في داخلنا ويقيم فينا ويجعل منا هياكل مقدسة ليك. يجعلنا يا ربي سفراء ليك على الأرض، يقيمنا من التراب لكي نعيش على مستوى ملائكي. يفتح لنا أبواب السماء لكي ننطلق يا ربي ونرى الأمجاد المعدة لينا، فتفرح نفوسنا وسط ضيقات العالم ومتعبه وألامه. نشكرك يا سيدي يسوع من أجل يا ربي وعدك الصادق والأمين، إن الروح الذي أرسلته من عند الآب هو يعلمنا كل شيء ويشهد ليك ويأخذ مما ليك ويعطينا. بالحقيقة يا ربي بندوب قدام الحب بتاعك من أجل عملك أنت أيها الابن الوحيد الجنس مع أبيك الصالح وروحك القدوس. روحك القدوس يا ربي الوحيد اللي يقدر يحملنا إلى حضن أبيك ويكشف لنا عن سر الحب الفائق اللي في الداخل، ويعطينا رجاء صادق في الإيمان في الأمجاد المعدة لينا، ويجعلنا يا ربي في هذا العالم أبناء لله، لنا معزتنا الخاصة، لنا روح القوة، نتحدى رب الشر والخطية بيك وبروحك القدوس، ولا نخاف من ظلمة العالم ولا من ضيقاته ولا من أفراحه ولا من مغرياته ولا يا ربي من مكائد الناس ولا من الضيقات، لكن روحك يحملنا يوما فيوم لكي نعيش يا ربي في الأحضان الإلهية، نرى مع معلمنا بولس ما لم تر عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب بشر. هذا ما أعددته يا ربي لأولادك المحبوبين لديك. نشكرك يا ربنا يسوع المسيح من أجل هذه العطية الجميلة، أنك أرسلت لنا المعلم الإلهي الفائق اللي يستطيع أن يقودنا في وسط ظلمات هذا العالم، وسط متاعب العالم، وسط أحداث العالم المؤلمة كل يوم على مستوى البشرية كلها. يا ربي روحك فليعمل فينا ويثبتنا فيك ويشكلنا دائما لكي نحمل صورتك في داخلنا، ونحسب بالحقيقة العروس المقدسة التي تنتظر يوم عرسها بفرح مجيد على السحاب لكي تنطلق يا ربي في موكب أبدي. نشكرك أيها الابن الوحيد لأن أجل عطية روحك اللي أقام ويقيم من كل نفس بشرية مقدسة مؤمنة هيكلا مقدسا ليك. ماذا نرد ليك يا ربي من أجل أحسناتك؟ اذكرنا في هذا الصوم المقدس كما كنت تعمل في كل التلاميذ والرسل، وأخرجت منهم كارزين يشهدون للحق يعملون بروحك الناري لكي يقتنسوا كل نفس لمعرفة الحق، لكي يتمتع الكل بالأمجاد الأبدية. ليعمل روحك يا رب في الكنيسة، أذكر الكنيسة على مستوى العالم كله، اجعلها الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية التي بلا لوم وبلا عيب، القادرة ربي أن تتحدى كل قوات الظلمة اللي لن تستطيع قوة أن تهزها من الداخل، لأن أبواب الجحيم لن تقوى عليها، لأنك أنت ربي في وسطها فلن تتزعزع. أذكر الكنيسة، انزع كل ضعف فيها، انزع كل خطأ فيها، أعطيها يا ربي روح القوة، أعطيها ربي روح النصرة، أعطيها ربي روح القداسة، أعطيها ربي أنها تلبس برك الإلهي، أعطيها أن تكون صلواتها وطلباتها وعبادتها على مستوى العالم كما على مستوى كل إنسان مقبولة ومرضية قدام الآب. يا ربنا الصالح يسوع، ماذا نطلب إليك يا رب؟ أذكر المرضى، أذكر المتوجعين والمتألمين والمتضايقين والمضطهدين والمزلين، أعطي الكل يا ربي من عمل روحك لكي يعيش الكل، أنت هو طبيب النفوس والأجساد. يا من تهتم يا ربي بكل أمورنا الصغيرة والكبيرة، حتى الأمور التي تبدو تافهة، أنت يا ربي تعمل في كل الأمور لحساب ملكوتك. أذكر هذه الكنيسة، أذكر أباء الكهنة، أذكر الخدام، أذكر الخادمات، أذكر كل اجتماع، أذكر كل كلمة، أذكر كل شاب، أذكر كل طفل، أذكر اللي بيمتحنوا، أذكر اللي مش لاقيين شغل، أذكر اللي ليهم احتياجات خاصة اللي يخجلوا يطلبوها من أي إنسان، لكن أنت تعرف احتياج كل إنسان، تعطي يا ربي بسخاء ولا تعير. أذكر احتياجاتنا الروحية والنفسية والاجتماعية، واحتياجاتنا حتى المادية والصغيرة والكبيرة، ابسط يديك على الكل بالفرح والتهليل. أذكر هذه الكنيسة، أعطيها يا ربي أن تعيش في طريقك، ليس حسب فكرنا البشري ولا تخطيطاتنا البشرية، لكن حسب فكرك الإلهي المقدس. أعطينا يا ربي نحن حسب وصيتك لا ننحرف يمينا ولا يسارا، بل نعيش بروح الحق لكي نعيش كما يرضي صلاحك. يا ربي لنا طلبة من أجل كل إنسان، من أجل الأحياء والراقدين، نيح نفوس الراقدين واسند قلوب الموجودين، وأذكر أيضا الأجيال المقبلة، قدس الكل ليك لكي يحمل الكل روحك القدوس الناري. أذكر يا ربي كل عمل، أذكر كل خدمة، أذكر كل كلمة، أذكر كل كتاب، أذكر كل سي دي، أذكر يا ربي كل أمورنا، كل جلسة، كل افتقاد، كل مكالمة تليفون، لتكن أنت القائد لينا في كل تصرف، أنت اللي تضبط أفكارنا وتقدسها، أنت يا ربي اللي تمسك لساننا وتقدسه، أنت يا ربي اللي تقدس عواطفنا وأحاسيسنا ومشاعرنا وأحلام يقظتنا وأحلامنا بالليل، وليكن كل ما فينا مقدسا ليك من أجل محبتك التي أحببتنا وتحبنا بها إلى الأبد، من أجل بركة أم النور الطاهرة مريم، من أجل سادة الرسل والتلاميذ، من أجل الأنبياء، من أجل كل الذين أرضوك. اقبلنا إليك يا ربي حينما نصرخ قائلين بشكر، يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين.
1: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. يا ربنا الهنا الصالح يسوع، يا من يا ربي من اجل محبتك ارتفعت على الصليب وقبلت يا ربي انك تقول انا هو الرجل الذي راى مذله تحت قضيب سخطه. قبلت يا ربي تاخذ الذل لكي تعطينا الكرامة، وقبلت يا ربي أن تحمل خطايانا وضعفاتنا وسقطاتنا، وتقبل يا ربي كل شيء لكي تعطينا برك ولكي يا ربي تحسبنا أولاد ليك. قبلت يا ربي أن تحسب من بين الأموات وأنت واهب الحياة والقيامة، لكي تقيمنا من موت الخطية وتعطينا حياة أبدية وتجعلنا في شركة مع كل صوف في السمائيين. نشكرك يا ربي لأنك دخلت إلى الجحيم وأنت هو النور الحي، أنت هو النور الإلهي. قبلت أن تدخل إلى الظلمة لكي تبدد كل ظلمة، لكي تفتح وتكسر يا ربي كل متاريس الهاوية، ولكي تخرج بأولادك يا ربي من وسط الظلمة إلى النور. مهما يا ربي مهما قدمنا من تسبيح وشكر، ماذا

نرد ليك من أجل كثرة إحساناتك علينا. نشكرك يا ربي لأنك مشغول بينا طول النهار. نشكرك يا ربي لأنك دبرت خلاصنا على مدى القرون الطويلة ولازلت مشغول بخلاصنا، وكأن يا ربي لا يشغلك شيء في السماء غيرنا. نشكرك يا ربي لأنك ناقش أسمائنا في كفك، مشغول بينا رغم ان احنا في مرات كتير نعطيك القفا للوجه، ومرات كتير بنستثقل الخطية الوصية بتاعتك، ومرات كتير يا ربي بنقبل ندخل تحت مزلة وعبودية إبليس ونشتهي يا ربي شهوات العالم أكثر من خيرات اللي عددتها لينا في الأبدية. لتكن الآن بداية حياة جديدة لكل واحد وكل واحدة فينا، ولتذكر الكنيسة في أوجعها وفي آلامها وفي ضعفاتها، ولتعطيها نقاوة وطهارة وعفة وقداسة. لتذكر يا ربي كل كاهن، ولتذكر كل إنسان في الشعب، لتذكر كل خادم، ولتذكر كل مخدوم، لتذكر يا ربي الأطفال، ولتذكر أيضا الشيوخ، من يتبرر قدامك ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. مين يا ربي يتبرر أمامك إذا حكمت؟ لكن يا ربي مراحمك تشفع فينا، وأبواب الرجاء مفتوحة قدامنا، وأحضانك تنتظرنا. مشغول يا ربي بأبديتنا. نشكرك، نشكرك لأنك تعطينا يا ربي دايما الرجاء، وتفتح لنا أبواب السماء، وتنادينا على الدوام لكي نأتي إليك. يا ربي أنت تعلم ضعفاتنا في الجسد، وتعلم أيضا ضعفاتنا في الداخل. انزع كل ضعف، ليكن روحك القدوس هو القائد لكل واحد فينا، وليكن هو القائد للكنيسة كلها. أذكر أبونا البطرك، أعطيه نعمة وبركة ومشورة وحكمة في كل تصرف، ولتعطيه صحة لجسده، ولتعطيه يا ربي أيضا أن يعمل عملك بروح القوة. أذكر أبانا المطرنة والأسقفة والكهنة والخدام والخادمات والشعب، أعطي الكل يا ربي أن يسلك بروحك الناري. أعطينا كلنا أن نعيش مقدسين ليك. أعطنا كلنا يا ربي أن نهتم كيف نعيش حسب وصاياك. أعطنا أن نتمتع بغنى نعمتك الفائقة اللي لا تستطيع كل قوة الظلمة أن تقف أمامها. أذكرنا في هذه الأيام يا ربي في هذا الصوم المقدس. أذكر كل نفس تيها، أذكر كل نفس بعيدة، أذكر كل قلب يا ربي مال عنك. رد الكل إليك، شوق الكل لخلاصك. اقرأ على قلب كل باب قلب كل إنسان. ادخل يا ربي إلى قلوبنا، ادخل إلى قلوب البشرية كلها. اذكر يا ربي كل الذين سألونا وأمرونا وطلبوا منا أن نذكرهم، الذين في فكرنا والذين أيضا ليسوا في فكرنا. اذكر أيضا الذين ليس لهم من يسأل عنهم ولا من يذكرهم. أذكر النفوس التيهة والبعيدة، أذكر الذين أنكروا الإيمان، ردهم إليك. أذكر المشتاقين أيضا يا ربي أن يأتوا إليك. افتح الأبواب قدام كل نفس بشرية في العالم. أذكر وحدة الكنيسة في العالم كله. أعطي الكل أن يكون العروس الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية التي بلا لوم ولا عيب، الحاملة ربي برك وقدستك. اذكر هذه الكنيسة، اذكر كل خدمة صغيرة كبيرة، اذكر كل عمل خفي وظاهر. استخدم كل كلمة، استخدم كل تصرف، ليكن كل شيء مقدسا فيك، ولتعمل أنت فينا ربي بلا انقطاع. إلهنا الحبيب يسوع، من أجل محبتك يا ربي لتقدس قلوبنا وأفكارنا ومشاعرنا وأحاسيسنا، حتى أحلام يقظتنا بل وحتى أحلامنا بالليل، لكي نكون دائما سهرانين مستيقظين.
نقول لك من كل قلبنا أنا نائمة وقلبي مستيقظ. احسبنا مع قديسيك واعطنا نصيب مع الطغمات السمائية. بتشوقنا كل يوم نطلع من هذا العالم مش مربوطين بشيء من العالم. وإذا وجدت يا رب ربطات أنت تقصقصها وتدينا نطير كما إلى السماء ونوجد في أحضانك على الدوام. باركنا، بارك كل إنسان، اذكر كل مشكلة، اذكر كل إنسان متضايق، اذكر كل إنسان مريض، اذكر كل إنسان مسجون، اذكر المؤمنين وغير المؤمنين، اذكر يا ربي كل إنسان، لأنك أنت أب كل البشرية مشتاق إلى كل واحد. من أجل بركته من نور الطاهرة مريم، بركة هذا الصوم المقدس، بركة سادة الرسل، بركة الأنبياء، بركة الشهداء، بركة يا ربي كل الذين أرضوك من ذو البدء إلى نهاية الدهور، بركة حبيبنا ماري جرجس ملاك هذا الموضع. اسمح لنا أن نديك بشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا لسي الغد، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، أنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين.

إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جداً. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلاً ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلاً بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

سؤال: هل يوجد صيام انقطاع في هذا الصوم صوم الرسل؟ كل صيام في الكنيسة كلها لازم يكون فيه انقطاع. كلمة صوم يعني انقطاع عن الطعام، مش بس أكل نباتي، انقطاع عن الطعام فترة من الوقت يعقبها أكل خالي من الدسم الحيوان، لكن لابد من الانقطاع لازم. اللي ما بينقطعش عن الطعام يبقى مجرد نباتي لكن مش صايم. فالشخص لابد يمتنع عن الأكل فترة معينة من الزمن، يعني ما يقومش من النوم يفطر، يمتنع عن الأكل شوية. في واحد بيمتنع عن الظهر لحد الظهر الساعة 12، في واحد بيخليها للساعة 1، للساعة 2، للساعة 3، يمد فيها يزود فيها على حسب توجيه أب اعترافه أو على حسب تعوده في السنوات الماضية، لكن لابد من فترة انقطاع. وفترة الانقطاع دي أنا كنت دايما أقترح أن الواحد يوصل للجوع. يوصل إيه؟ للجوع، لأن لما الواحد بينقطع الطعام وما بيجوع شيء مش حاسس أنه صام، لكن أول ما يجوع ويشتهي يأكل ويضغط على نفسه شوية يبتدي الصوم ياخد عدله، لأن يبقى محتاج يأكل وبيقول لا مش واكل وينفذ كلمة لا، بتقوى إرادته وبيرتفع عن مستوى المادة وعن مستوى الجسد. قيل عن السيد المسيح إنه جاع أخيرا، وقيل عن بطرس الرسول في صومه إنه جاع واشتهى أن يأكل. المسيح قيل جاع بس، لكن بطرس جاع واشتهى ان يأكل. فممكن انك تجوع وتشتهي ان تأكل وترفض ان تأكل وتضغط على نفسك وتستفيد قوة ارادة وضبط نفس، وتستخدم ضبط النفس ده في حاجات تانية.

إلهنا الصالح يسوع، في هذا الصوم المبارك ومع عطية روحك القدوس في عيد العنصرة، نطلب إليك يا ربي من أجل أمر واحد، من أجل الكنيسة، من أجل الكنيسة التي في قلب كل إنسان، ومن أجل الكنيسة التي في كل بيت، ومن أجل الكنيسة التي في كل منطقة، ومن أجل الكنيسة التي في العالم كله، ومن أجل الكنيسة رب الممتدة من آدم إلى آخر الدهور. مع كل يوم بيعدي في حياتنا قلبنا بيلتهب بالحب، وبنصرخ من أعماقنا ونقول لك نعم تعال سريعا أيها الرب يسوع. تعال يا ربي لأنك اللي

هذه الصلوات من أجل كل نفس تايهة، من أجل كل نفس بعيدة، تذكر تنهدات كل قلب من أجل أولادنا وبناتنا، من أجل الكبار ومن أجل الصغيرين، من أجل المشاكل العائلية ومن أجل المتاعب النفسية، من أجل ربي الأمور الظاهرة ومن أجل الأمور المخفية أيضا. اقبل هذه الصلاة يا ربي لكي يعمل روحك القدوس في داخل الكنيسة يقودها إلى الحق. بنقف محتارين وبنقف يا ربي خايفين، لأن مش عارفين يا ربي، مش عارفين لألا ننحرف يمينا أو يسارا. ليكن روحك القدوس هو القائد لينا، فنسلك يا ربي في الطريق، نسلك فيك أيها الطريق الحقيقي. اذكر يا ربي كل كلمة مكتوبة، كل كلمة مقولة، اذكر كل خدمة، كل افتقاد، كل زيارة، كل اجتماع، اذكر كل صلاة خفية، كل صلاة ظاهرة. اذكر يا ربي ولادك في كل مكان. نفسنا يا ربي لا يهلك إنسان في العالم كله، نفسنا يشوف كل إنسان حتى المقاومين لينا، حتى الذين يضطهدوننا ظاهرا أو خفية، يشوفوك ويتمتعوا بيك ويحبوك ويتعرفوا عليك ويشعروا بأحضانك الإلهية ويشتاقوا للأمجاد السماوية ويلتهب قلبهم وقلوب الكل بيك. يا ربي لسنا نتبرر أمامك، ليس لينا من يبررنا قدامك، إن حاكمت من يتبرر قدامك أيها القدوس؟ لكن نحن غير مستحقين للصلاة من أجل إخوتنا ومن أجل أولادنا ومن أجل الكنيسة، إنما بنختفي فيك أيها البر الحقيقي لكي تعمل أنت ربي لأجل خلاص العالم كله. يا ربي أعطينا قلب أرمية اللي كان بيبكي ليلا ونهارا من أجل ثكلة بنت شعبه، اللي كانت أحشاؤه تئن وقلبه بيوجعه من أجل كل نفس تعبانة، اللي كان يا ربي في وسط المر أيضا يئن مع أنات كل إنسان حتى المقاومين لي، حتى الذين اضطهدوه، لأنه يشتاق يا ربي أن يراك متجليا في كل قلب. يا ربي إن كان حسقيال بمرارة رأى مجدك يفارق هيكل أورشليم ويطير، نحن أيضا يا ربي نرى نفوس كثيرة بتضيع في وسط العالم، ونرى يا ربي ضعفات كثيرة في وسط البشرية، ومش نفسنا مجدك لا يفارق كل قلب ولا تنزحه منه ولا تنزحه من كنيستك، لكن ليكن مجدك يا ربي معلنا في كل مكان. وعدتنا وعد وعودك صادقة وأمينة أنك تسكب بهاءك علينا فنصلح لمملكة ونحسب يا ربي بالحق ملوك وكهنة لله أبيك. خطايانا ونجاسات قلبنا وضعفاتنا وإهمالنا وتكاسلنا وأفكارنا الغير مقبولة، كل هذا يا ربي نرميه عند قدميك، لأنك باسط يديك غافر الخطية منقذ النفوس من الفساد. ملناش طلبة مادية ولا شهوة قلبنا يا ربي إن احنا نشوف مناظر، حتى مباني الكنيسة، حتى مشاريع الكنيسة مش هنسأل فيها، لكن يا ربي يفرحنا ان نشوف كل واحد هيكل مقدس ليك وروحك ساكنا فيه. يفرحنا يا ربي انك تضم كل يوم الى كنيستك الذين يتمتعون بالخلاص الحقيقي، ولتشرق عليهم بنور وجهك، ولتاخذهم في حضنك وترتفع بيهم الى احضان الاب، وتديهم يا ربي أكثر مما نسأل وفوق ما نطلب، لأنك غني في العطاء.
لأنك مشتاق.

أن تقيم هيكلك في كل نفس، لأنك تعد لنا مكانا، ومتى أعددت المكان تأتي لكي تأخذ الكل إليك، لكي يتمتع الكل بالأمجاد السماوية. ماذا نطلب إليك يا ربي إلا أنك تقدس الأرض كلها، تحول البشر إلى ملائكة والأرض إلى سماء، تقبل كل خدمة صغيرة وكبيرة، تقدس كل كلمة تخرج من أفواه البشرية، لكي لا يوجد بيننا إنسان مخادع ولا كاذب ولا إنسان صنع شر، ولكن يكون الكل متبررين في دمك المسفوك على الصليب. يا ربي نطلب إليك من أجل خدمة مدارس الأحد، من أجل كل طفل، من أجل كل صبي، من أجل كل شاب، نطلب إليك من أجل اجتماع الشبان، نطلب إليك من أجل خدمة الكبار والصغيرين، نطلب إليك لكي تكون حاضرا في قلب كل إنسان في داخل الكنيسة وفي خارج الكنيسة. فرح قلبنا بيك، لتكن يا ربي أيامنا كلها كعيد لا ينقطع، نصعد باستمرار ويصعدنا روحك القدوس إلى أورشليم العليا بالفرح والتسبيح الذي لا ينقطع. يا ربي أخطينا أخطينا أخطينا في حقك وليس لنا عذر، وأهملنا وتراخينا وأفسدنا نفوسنا وصنعنا أمور كثيرة متعبة، لتكن الآن بداية حياة جديدة في كل واحد وكل واحدة فينا، لتذكر الحاضرين والغائبين، لتذكر كل عمل لحساب ملكوتك، لتعطينا كلنا يا ربي إنك تنقينا بحسب فكرك الإلهي. يا ربي دخل العالم إلى الكنيسة، دخل روح العالم إلى قلوبنا، لتدخل أنت بروحك القدوس في داخل الكنيسة، تقدسها وتطهرها وتنقيها وتنظفها من كل فساد ومن كل ضعف، وتعطي لكل روح الطهارة والعفة والنقاوة، تعطينا روح الحكمة، تعطينا روح المشورة، تعطينا أن نعيش بروح السماء لا يا ربي بروح العالم وروح الأرض، من أجل حبك يا ربي اللي أنزلك حتى إلى هذا العالم ودخل بيك إلى الصليب، وقبلت يا ربي إنك تدفن مع الأموات. أقم نفوسنا الساقطة، أقم كل نفس تايهة، أعطي الكل أن يختبر بهجة القيامة وشركة القديسين والتسبيح مع السمائيين، لتعطي الجميع البصيرة الصادقة الحية لكي يرى الكل ملكوتك معلنا في داخله، من أجل محبتك يا ربي، من أجل حنانك، من أجل يا ربي اهتمامك بخلاصنا، اقبلنا إليك. كمل أيام غربتنا بسلام، شوقنا كلنا للأبدية، افتح عيوننا لكي نرى السماء ليست بعيدة عنا لكنها في داخلنا، من أجل بركة أم النور الطاهرة مريم، بركة ملاك هذا الموضع حبيبنا ماري جرجس، بركة سادة الرسل، من أجل صلوات جميع الأنبياء والأتقياء، من أجل الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم، الذين يشفعون ويصلون ويطلبون ويصرخون من أجلنا. اقبلنا إليك حينما نصرخ قائلين بشكر: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد، أعطينا اليوم ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

ربي يسوع انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا، بس انت عمانوئيل. ميلادك ده رسالة منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب.

بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد أمين. يا ربنا إلهنا الصالح يسوع، يا من يا ربي من أجل محبتك ارتفعت على الصليب وقبلت يا ربي إنك تقول أنا هو الرجل الذي رأى مذلة

وتعطينا حياة أبدية وتجعلنا في شركة مع كل صوف في السمائيين. نشكرك يا ربي لأنك دخلت إلى الجحيم وأنت هو النور الحي، أنت هو النور الإلهي، قبلت أن تدخل إلى الظلمة لكي تبدد كل ظلمة، لكي تفتح وتكسر يا ربي كل متاريس الهاوية، ولكي تخرج بأولادك يا ربي من وسط الظلمة إلى النور. مهما يا ربي مهما قدمنا من تسابيح وشكر، ماذا نرد ليك من أجل كثرة إحساناتك علينا؟ نشكرك يا ربي لأنك مشغول بينا طول النهار. نشكرك يا ربي لأنك دبرت خلاصنا على مدى القرون الطويلة ولازلت مشغول بخلاصنا، وكأن يا ربي لا يشغلك شيء في السماء غيرنا. نشكرك يا ربي لأنك ناقش أسمائنا في كفك مشغول بينا، رغم أن احنا في مرات كتير نعطيك القفا للوجه، ومرات كتير بنستثقل الخطية الوصية بتاعتك، ومرات كتير يا ربي بنقبل ندخل تحت مزلة وعبودية إبليس ونشتهي يا ربي شهوات العالم أكثر من خيرات اللي عددتها لينا في الأبدية. لتكن الآن بداية حياة جديدة لكل واحد وكل واحدة فينا، ولتذكر الكنيسة في أوجعها وفي آلامها وفي ضعفاتها، ولتعطيها نقاوة وطهارة وعفة وقداسة. لتذكر يا ربي كل كاهن، ولتذكر كل إنسان في الشعب، لتذكر كل خادم، ولتذكر كل مخدوم، لتذكر يا ربي الأطفال، ولتذكر أيضا الشيوخ، من يتبرر قدامك ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. مين يا ربي يتبرر أمامك إذا حكمت؟ لكن يا ربي مراحمك تشفع فينا، وأبواب الرجاء مفتوحة قدامنا، وأحضانك تنتظرنا مشغول يا ربي بأبديتنا. نشكرك، نشكرك لأنك تعطينا يا ربي دايما الرجاء، وتفتح لنا أبواب السماء، وتنادينا على الدوام لكي نأتي إليك. يا ربي أنت تعلم ضعفاتنا في الجسد، وتعلم أيضا ضعفاتنا في الداخل. انزع كل ضعف، ليكن روحك القدوس هو القائد لكل واحد فينا، وليكن هو القائد للكنيسة كلها. اذكر أبونا البطرك، أعطيه نعمة وبركة ومشورة وحكمة في كل تصرف، ولتعطيه صحة لجسده، ولتعطيه يا ربي أيضا أن يعمل عملك بروح القوة. اذكر أبانا المطرنة والأسقفة والكهنة والقدام والخادمات والشعب، أعطي الكل يا ربي أن يسلك بروحك الناري. أعطينا كلنا أن نعيش مقدسين ليك، أعطينا كلنا يا ربي أن نهتم كيف نعيش حسب وصاياك، أعطينا أن نتمتع بغنى نعمتك الفائقة اللي لا تستطيع كل قوة الظلمة أن تقف أمامها. اذكرنا في هذه الأيام يا ربي في هذا الصوم المقدس، اذكر كل نفس تيهة، اذكر كل نفس بعيدة، اذكر كل قلب يا ربي مال عنك، رد الكل إليك، شوق الكل لخلاصك، اقرأ على قلب كل باب قلب كل إنسان، ادخل يا ربي إلى قلوبنا، ادخل إلى قلوب البشرية كلها. اذكر يا ربي كل الذين سألونا وأمرونا وطلبوا منا أن نذكرهم، الذين في فكرنا والذين أيضا ليسوا في فكرنا. اذكر أيضا الذين ليس لهم من يسأل عنهم ولا من يذكرهم، اذكر النفوس التايهة والبعيدة، اذكر الذين أنكروا الإيمان ردهم إليك، اذكر المشتاقين أيضا يا ربي أن يأتوا إليك. افتح الأبواب قدام كل نفس بشرية في العالم، اذكر وحدة الكنيسة في العالم كله، أعطي الكل أن يكون العروس الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية التي بلا لوم

ولا عيب. الحامل يا ربي برك وقدستك. اذكر هذه الكنيسة، اذكر كل خدمة صغيرة كبيرة، اذكر كل عمل خفي وظاهر. استخدم كل كلمة، استخدم كل تصرف، ليكن كل شيء مقدسا فيك، ولتعمل أنت فينا ربي بلا انقطاع. إلهنا الحبيب يسوع، من أجل محبتك يا ربي لتقدس قلوبنا وأفكارنا ومشاعرنا وأحاسيسنا، حتى أحلام يقظتنا بل وحتى أحلامنا بالليل، لكي نكون دائما سهرانين مستيقظين، نقول لك من كل قلبنا أنا نائمة وقلبي مستيقظ. احسبنا مع قديسيك واعطنا نصيب مع الطغمات السمائية. بتشوقنا كل يوم نطلع من هذا العالم مش مربوطين بشيء من العالم، وإذا وجدت يا رب ربطات أنت تقصقصها وتدينا نطير كما إلى السماء ونوجد في أحضانك على الدوام. باركنا، بارك كل إنسان، اذكر كل مشكلة، اذكر كل إنسان متضايق، اذكر كل إنسان مريض، اذكر كل إنسان مسجون، اذكر المؤمنين وغير المؤمنين، اذكر يا ربي كل إنسان، لأنك أنت أب كل البشرية مشتاق إلى كل واحد. من أجل بركة أم النور الطاهرة مريم، بركة هذا الصوم المقدس، بركة سادة الرسل، بركة الأنبياء، بركة الشهداء، بركة يا ربي كل الذين أرضوك من ذو البدء إلى نهاية الدهور، بركة حبيبنا ماري جرجس ملاك هذا الموضع. اسمح لنا أن نديك بشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا لسي الغد، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، أنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.